0: أنا بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية استقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
5: سعدنا اليوم بالمركز الجوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الدخل والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
4: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدخل وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو، لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
8: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس نشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
10: باسم إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة بل باسم

0: مثلا يكون عندك اسلوب مثلا باش تحببوا في هذاك القصه، مثلا واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت بتقول انت باغي توصل لي واحد الحاجه وفيه التشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه مثلا. هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا لا كنقرا عليه وتنمثلها عليه وتنوجد باش مره اخرى نقدر نقرا، تقدر ديك القصه يبقى يقول لي كون نقراها عليا.
1: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعه الحال فيهم انواع بزاف، ما نقدرش نقول لك دابا بالنسبه لي انا الجيل ديالي انا كان عندنا مجيد، كان عندنا بزاف ديال الامور، ولكن ديال الاطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هادشي، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على انه يشد القصه. ولكن من الافضل انا بالنسبه لي كاب نشجع ان الوليدات انهم يقراوا القصص.
2: في رايي ديالي كيبان لي انه الدري يقرا بوحدو كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصه ويعرف العبره اللي في القصه، فمن الاحسن انه الاباء ولا الوالدين يقراوا القصه يوصلوا الفكره، ولا يعطيهم اول قراءه ليهم وثاني قراءه مع الوالدين باش يحللوا ويناقشوا، وتما كيتعلم الدري يفهم الافكار ويفهم الهضره والكومونيكاسيون مع والديه.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
7: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
6: المعهد المتخصص والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
8: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف في مجال السياحة والفندقة، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
9: والعام في هذا المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هذا الفيليير واختاريت هذه الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
6: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.

0: الخبر من المصدر. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
4: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم، ويكون داك الشيء بعدا غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذيك.
3: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة، يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
5: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن الأحسن، هذا هو اللي جنت منه.
6: وسائل النقل حنا مكرهناش يكون شي يكون جزيد في التحسن، إن شاء الله هو مزيان الحمد لله، الأمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل القدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
3: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي، خاصة في العالم القروي، في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
8: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
7: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
9: من التطلعات اللي كنتمناو من هاد الحكومة اللي غتكون إن شاء الله في 2027، والنظر إعادة النظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة، وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
10: طلبوا من الحكومة اللي غتكون إن شاء الله في هاد المستقبل في هاد الانتخابات الجاية إن شاء الله، ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شوية الأسعار زايدة في الثمن، في الملحة، في الانكري، في الكوامة ديال النقل ديال الشمندار، في الوزين.
7: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
1: ريم راديو.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة
2: على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي، وممثلي المجلس العلمي الجاوي، والمسؤولين عن الشأن الديني، وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهال. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
12: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
3: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: إنغميز نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغميزن جماب راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
3: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
17: ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
11: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
18: سعدنا اليوم بمركز جهوي الاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة وادي الذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
11: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
14: المصداقية والخبر اليقين.
17: غيم راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
15: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. ترقب تسجيل رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: ريم راديو. ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس نشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
17: باسمي إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة، بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة، لأن الوردة هي رمز الحزب.
3: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
1: ريم راديو.
15: ريم راديو.
16: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
19: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
20: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
19: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
21: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
22: والعام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
19: وتكمن الاهميه المحوريه لقطاع السياحه والفندقه في استراتيجيه مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
23: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
4: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة نشوف الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
3: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
5: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن الأحسن، هذا هو اللي كنت منه.
6: وسائل النقل احنا ما كنهناش يكون شيء يكون جديد في التحسن، إن شاء الله هو مزيان الحمد لله، أمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل قدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
3: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
23: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي خاصة في العالم القروي في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
8: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
7: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
9: من التطلعات اللي كنتمنى من الحكومة اللي غتكون إن شاء الله في 2027، والنظر إعادة نظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة، وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
10: طلبوا من الحكومة اللي غتكون إن شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجاية إن شاء الله، ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شوية الأسعار زايدة في الثمن، في الملحة، في الانقري، في الكوامة ديال النقل ديال الشمندار، في الوزين.
7: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
1: ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
11: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي، وممثلي المجلس العلمي الجاوي، والمسؤولين عن الشأن الديني، وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
12: الأخبار على مدار الساعة.
3: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
24: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
3: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
12: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
6: سعدنا اليوم بالمركز الجوي للاستثمار لاستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الدخل وادي الذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
5: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخل وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخل يمكن توظيفها في غينيا بيساو، لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: عشوائي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس نشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
4: باسم إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة، بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة، لأن الوردة هي رمز الحزب.
3: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
7: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027، والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
6: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
8: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف في مجال السياحة والفندقة، وكان ظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
9: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي زيسباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
6: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة و9 مدن للمهن والكفاءات إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زال الحديث متواصلا عن عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ومن أجل بسط مزيد من القول حول هذا الموضوع يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
12: مرحبا بك أستاذي هشام.
11: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن الحديث كيف ما قلت ما زال متواصل حول عقد

0: المتعلقة بالتسبيق ملي كيتعطى التسبيق مباشرة ما بين الأطراف.
1: نعم.
0: يعني ذاك الطرف المشتري أي المستفيد كيعطيه مباشرة للواعد السيد اللي غادي يبيع.
1: وهذاك اللي كيعطي التسبيق كما قلنا في حلقة سابقة إذا كان قبل ما يتشاور مع الموثق فهو كيحط نفسه واحد الوضعية اللي ربما تقدر ترتب عليها مشاكل من بعد. أولا ما شفناش الوضعية القانونية ديك العقار، وتاني كتعطي واحد الفلوس وانت باقي ما تشاورتيش مع الموثق وباقي ما عرفتيش واش ديك العمليه واش سميتو. حتى الا بغيتي تراجع كتكون صافي، يعني كتكون حطيتي يعني كتكون تحت الرحمه ديال داك السيد.
0: نعم.
1: فتا الا تراجع بغيتي تراجع ولا شي حاجه كتولي انت راهين داك السيد واش يبغي يردك داك الفلوس ولا ما يردكش داك الفلوس. فما كنصحوش اذا كان شي تسبيق كما قلنا يتودع محاسبة ديال الموثق إلى حين إتمام البيع النهائي.
0: نعم.
1: إلى كان ولا كان ضروري أنك تفاهمتي مع ذاك السيد وكان باغي يخدم عندك التسبيق ما تعطيه ليه إلا تتراجع الموثق شو الوضعية القانونية ديال ذاك العقار وشو الوضعية القانونية ديالو كتسمح ليه أنه ياخذ التسبيق وتذكر ديك الساعة في العقد
0: طبعاً ديال الوعد بالبيع.
1: طبعاً.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. قبل ما نتكلموا على المسألة ديال محاسبة الموثق وخارج محاسبة الموثق والإشكالات اللي ربما توقع يعني ولا عطى الإنسان تسبيق خارج المحاسبة، نتكلموا على مسألة متعلقة بالعربون. لأن التسبيق كاين اللي كيبغي يلبسوا واحد الاسم اخر.
1: نعم.
0: كيقول لك العربون، كيقول لك بلاصه التسبيق انا غادي نعطي العربون ولا عطيني العربون.
1: نعم.
0: لان كاين واحد العرف كيقول لك العربون ما كيرجعش.
1: نعم.
0: تماما.
1: نعم.
0: فكيقول لك واش التسبيق هو العربون؟ السؤال ديالي واضح، هو التسبيق هو العربون ولا العربون شيء اخر؟
1: لا، هو العربون هو معرف القانون التزامات والعقود، هو معرف انه.
0: نعم.
1: جزء من الثمن ما كيرجعش الا كان داك الطرف الاخر ما وفاش بالالتزامات ديالو.
0: نعم.
1: ولكن حنا ما كنقفوش عند الاسم ديال واش عربون ولا تسبيق. دابا حنا ملي كيجيو عندك اطراف باش يوقعوا واحد الوعد بالبيع في اغلب الحالات كيجيو بحسن النيه. كاين استثناءات ما كنهضروش على الاستثناء، لان الاستثناء لا يقاس عليه، حنا كنهضروا الحالات اللي هي متداول. فهذاك البائع كيجي بالنيه انه يبيع والمشتري كيجي بالنيه انه يشري، وطبعا ما كيحطوش قدام في الحسبان ربما يقدر يوقع واحد الاحتمال اللي جعل العمليه ما تتمش.
0: نعم.
1: حنا دائما كنطرحوا هذاك السؤال اللي ما كنبغوش نطرحوه، ولكن لانه ما كيبغوش الناس كتقول لهم الا ما كملاش العمليه شنو هو المصير ديال التسبيق.
0: نعم.
1: كيكون مثلا كان واحد عطى واحد التسبيق لاخر البائع شرط عليه وحطوه في المحاسبه ولا ما حطوه ولا داروا بيناتهم،
0: واش ذاك التسبيق غادي يرجع ما يرجعش
1: المصير ديالو؟ نعم.
0: نعم.
1: واش التسبيق الا ما تماتش العمل يقول لا سيدي انا باغي انا شاري ولا كل انا بيع؟ لا سيدي، حنا دا الاحتمال وارد دائما. داك الاحتمال وارد. حنا هو الدور ديال الموثق هو العداله الوقائيه، يعني داك الشيء اللي ما كيتوقعوش اطراف الموثق خصو يتوقعه.
0: نعم.
1: خصو يدير كاع ديك الاحتمالات قدام عينيه، ولا وصلنا ديك الحاله شنو الاتفاق، ماشي حتى من بعد، ماشي حتى من بعد عادي مثلا الا ما هضرناش على هذه النقطه هذه وداك السيد ما خرجش كريدي وعادي يوليو يتفاهموا بيناتهم، لا ردي الفلوس لا ما نردكش فلوس لا نمشيو للمحكمه الى اخره. الا حنا النهار الاول كنوضحوا المساله الا كان مثلا تسبيق، واخا ما يكونش تسبيق، بحالة عدم إتمام الوعد بالبيع، واش كاين شي واحد فيكم غادي يطلب تعويض على الضرر؟
0: نعم.
1: وكتكون واحد البند وكتحدد فيه، يعني حنا ما نكتبش انا كلمة عربون مثلا، عطى مثلا 10 مليون تسبيق ولا نكتب ليه 10 مليون عربون وما نحدش تحت منه بانه في حالة عدم إتمام البيع فانه هذاك
0: المبلغ شنو غادي شنو المآل ديالو؟
1: الفائدة البائع كتعويض على الضرر باتفاق الطرفين الى اخره، خصها تكون محددة. وما نساش واحد القضية، المبلغ ديال التعويض الا كان اتفقوا بيناتهم على التعويض، وفي حاله اللي كيكون فيها التعويض غالبا كيكون داك البائع هو اللي كيشترط التعويض، لان المشتري قليل باش كنخلي المشتري كيطلب التعويض.
0: نعم.
1: وقتاش المشتري كيطلب التعويض؟ ملي كيكون البائع طلب التعويض، كون سيدي انا هذا العقار عندي انا مطلوب بزاف ديال الناس باغيين يشريوه، والسيد غادي ندير معاه واحد البيع ويبقى شادني شهرين ثلاث شهور، الا ما كملش معايا راه ضرني.
0: نعم.
1: راضي يعني في سميتو، دونك الا ما كملش معايا خصو يعطيني واحد التعويض على الضرر وحقه.
0: لأن
1: كاين الناس اللي فعلا كتلقى بعض المرات بعض العقارات كتلقى مطلوبين، كتلقى مثلا واحد العقار في واحد المنطقة اللي مطلوبة جدا وما كيلتزم مع واحد، راه إلا ما كملش معاه راه غيوقع عليه ضرر. في ديك الحالة كيقول للمشتري وأنا لا ما كملتيش معايا عطيني تعويض، كندونوها في
0: العقد. نعم.
1: ودائما كنذكرهم بواحد المسألة، واحد المادة كاينة في قانون التزامات العقود اللي هي المادة 264.
0: نعم.
1: اللي كت إلا كان شي تعويض على الضرر وخا باتفاق الطرفين فالقاضي ديما كتكون عنده نظرة على ديك التعويض. إلا بالي ديك القاضي إلا بالي ديك التعويض مبالغ فيه كيهبط منه، ولا بالي
0: ناقص قليل ربما يزيد فيه. نعم ممتاز الأستاذ منتصر، وهذه نقطة مهمة اللي نتكلموا عليها في هذه الحلقة. لكن قبل ذلك، لأن

0: انك يعني جبتي واحد النقطه اللي هي مساله ارجاع التسبيق، واش يرجع ما يرجعش، العقد هو اللي يعني غادي يقول لنا واش يرجع ولا لا. لكن تكلمتي في هذا الاطار على واحد المساله اللي هي قلتي محاسبه الموثق وخارج محاسبه الموثق. يعني هاد الفلوس ديال التسبيق اللي كيتعطاو خارج محاسبه الموثق ربما انه كيوقع فيهم اشكالات، لكن ولا تعطاو في المحاسبه ديال الموثق على الاقل كيكون عندنا واحد الضمان معين. شنو كنعنيو بالمحاسبه ديال الموثق؟
1: هنا قبل ما نجاوب على السؤال اللي هو مهم، ذكرتيني بواحد المقتضى جديد اللي هو دخل حيث تنفيذ ابتداء من فتح يوليو 2026، اللي هو الفلوس اللي كيتخلصوا الناس بيناتهم. دابا القانون اللي كيشترط انه الثمن خصو يكون تادى بواحد الطرق من الطرق اللي هي منصوص عليها في مدونه العمل الضرائب في الماده 193 الا ما خانتنيش الذاكره.
0: نعم.
1: فكتقول لك الا كان اي اداء ديال الثمن ما مرش بهذه الطرق اللي هي منصوص عليها قانونا، يعني بالشيك باري نوندوسابل ولا بتحويل بنكي ولا بلا كومبونساسيون ولا بلا زيفي دو كوميرس، ممكن واحد العدد ديال ديال ديال الانواع ديال الاداء اللي كتخلي لا تراسابيليتي كتبان بانه استاذ منتصر خلص استاذ هشام.
0: نعم.
1: يعني كتبان بان سميتو فالثمن خصو يتادى بهذه الطريقه. الثمن اللي ما تاداش بهذه الطريقه، يعني مثلا كيجي كيقول سيدي انا خلص عطيت واحد 10 المليون، هذاك المبلغ ديك 10 المليون خلصوا بيناتكم غتكون خاضعه لواحد واحد
0: الرسم
1: ديال الضريبه. نعم. اضافي ديال التسجيل، رسم ديال التسجيل، يعني مثلا التسجيل ديال العقار اللي هو 4% هذيك 10 المليون عطيتوها بيناتكم وما داش بطريق يعني بتحويل بنكي ولا بالشيك باري نوندوس الى اخره.
0: نعم.
1: كتخلص عليها 1% اضافيه. هذا مقتضى بقي الله جديد راه دخل حيث تنفيذ ابتداء من فتح يوليو 2026. هذه بين قوسين باش نرجعوا للسؤال ديالك استاذ هشام ديال المحاسبه الموثق. محاسبه الموثق طبعا الموثق عنده واحد الحساب البنكي اللي هو دابا حاليا على حسب القانون 32/2009 فهو مفتوح لدى صندوق اداء والتدبير.
0: نعم.
1: لا سي دي جي. وهذاك الحساب فيه دي سو كونط، كل عمليه كيكون عندها واحد الحساب خاص بديك العمليه. العمليه اللي بيع مسيو ا لمسيو بي بواحد الثمن ديال البيع كيكون واحد الحساب بنكي خاص بديك العمليه باش كتكون كتسهل علينا انا كموثق نعرف الفلوس اللي دخلوا واللي خرجوا في ديك العمليه. نعم. طبعا كاين واحد النظام ديال التسيير اللي شويه ما نقولوش معقد ولا فيه شي اجراءات، ولكن النتيجه هي انها كتسهل علينا صراحه. ماشي بحال النظام اللي كان شحال هذه قبل الدخول ديال القانون، كان كاع الفلوس كتحطوا واحد الكونط بنكير.
0: نعم.
1: نقدر مثلا نخلص واحد المبلغ على واحد الشخص ونسى ما نقطعوش ليه. دابا لا، دابا داك الحساب ديال لا سي دي جي الا خلصت شي حاجه راه كتخلي
0: خاصه ديك العمليه ديال داك العقار المعين
1: واضحه. وهذاك هذا الحساب ديال الموثق في صندوق اداء التدبير فهو خاضع حتى المراقبه ديال الهيئه ديال المجلس الجهوي الموثقين وديال النيابه العامه.
0: نعم.
1: حمايه لحقوق المواطنين طبعا. فالفلوس اللي كنقولوا محاسبه، يعني الموثق مثلا هذاك التسبيق اللي غيتودع في محاسبه الموثق فهو كيتحط في صندوق اداء التدبير وكيبقى في صندوق اداء التدبير.
0: نعم.
1: حتى تتكمل عمليه البيع. الا جاب الله ما كملتش العمليه ديال البيع وقع اختلاف وسي مابقاش يكملوا ويسنيوا الفسخ، في نهار كياخذوا الشيك ديالو كيمشي بحالاته.
0: نعم.
1: الا عطيتيه التسبيق بيناتكم ها هما العواقب. اول حاجه قلنا التسجيل زايد الا لا كنتي خلصتي بالطرق البنكيه اللي
0: نعم عن طريق الشيك واللي قلتي الطرق الاخرى.
1: المشكل هو انه الا مثلا انت عطيتي واحد التسبيق كبير هو مشى خسرو وصدقتي ما تكملش العمليه.
0: نعم.
1: يقولك انا بغيت نرد الفلوس كوني صبر معايا تنبيع.
0: تمام. هنا نتكلموا على هذه الاشكالات اللي بديتي اللي يعني انك بديتي كتبسط القول حولها الاستاذ منتصر. قلت على انه مبلغ ديال التسبيق من الافضل على انه تعطى في المحاسبه ديال الموثق. ووضحتي شنو هي المحاسبه ديال الموثق لانها كتضمن الحقوق وخاصه كتضمن الحق ديال لا ديال البائع ولا ديال المشتري، لا ديال الواعد ولا ديال المستفيد. لكن تكلموا مثلا العمليه ديال الوعد بالبيع ما بقاش تكمل لدار فين ما السيد مثلا اللي عطى التسبيق ما خرجلوش القرض.
1: نعم.
0: العقاري ديالو تمام ما خرجلوش الكريدي.
1: نعم.
0: ولا كان مثلا عوال انه غادي يبيع واحد العقار معين باش يخلص به ما تبعلوش داك العقار
1: ربما انه
0: ما كلاش كاع باغي يشري مثلا الى غير ذلك. داك المبلغ ديال داك التسبيق ولا عطاه مباشره كيف ما فهمت من عندكم الاستاذ منتصر عطاه مباشره للواعد.
1: نعم.
0: وبغى يرجعو كيصعب عليه
1: طبعا
0: كيف ما قلتي ابسط الامور. قول له ديت انا مشيت بغيت نشري شي عقار اخر وعطيته حتى انا تصبيق تصرفت فيه بغيت نرجعو لك. دابا حنا نتكلموا على حسن النيه. انا بغيت نرجعو لك ولكن الان ما عنديش.
1: نعم.
0: غادي تصبر عليا هذه بحسن النيه.
1: نعم.
0: اما اللي ما عندوش حسن النيه يقول له ودي انا ما عنديش كيفاش نعمل لك في المحكمه ونشوفوا كيفاش غادي نديروا الى غير ذلك. ولكن كنتكلموا هنا عن حسن النيه. ها انت هي امام اشكال حقيقي. لكن ملي كيكون في المحاسبه ديال الموثق هنا كتضمن على الاقل الحق ديالك انه فلوسك مضمونين. كيف ما قلتي انه لو وقع الاشكال وكنتم متفقين على انه غادي يرجع داك المبلغ يعني لهذا المستفيد. يعني مباشره انا غادي يرجع للمستفيد مباشره.
1: التوقيع ديال الفسخ كياخذ له الشيك ديالو.
0: نعم كياخذ له الشيك ديالو
1: لان الفلوس محطوطين. نعم. في صندوق ايداع وتدبير ما كيقرب لهم حتى شي واحد
0: ما عدا ولا كيف ما قلت الاستاذ منتصر انا متبع معك حرفيا.
1: نعم.
0: قلتي انه لكان يعني نصيتو في العقد ديال الوعد بالبيع انه يكون تعويض.
1: نعم.
0: يعني ديك الاطراف كتمشي يعني هذا المحكمه ولا ما كانش اتفاق بعضياتهم.
1: لا دابا المحكمه كيمشي ما كانش اتفاق الا كان اختلاف لان دابا
0: ولا كان اختلاف تماما ولا ما تفقوش.
1: نعم لانه هو في الاول كيجي الواحد باش يشري كيكون شويه ديال التحمل كيكون متحمس شويه.
0: نعم.
1: وكيكون شويه كيكون شويه التنازلات لانه واحد باغي يشري واحد باغي يبيع. يقدر مثلا داك في الحماس ديالو الى اخره داك البائع يطلب ليه شي شروط وقبلها هو.
0: نعم.
1: وتاسنا ومن بعد عاد سميتو وخاصا ما نسجل القضيه اذا كان شي حاجه مجحفه راه كيدخل الموثق.
0: نعم.
1: واللي كان مثلا نهار تعويض ديال 20000 درهم والنهار الاول قبلوه من بعد قال لا زدنا بزاف ديال 20000 درهم حقه.
0: نعم.
1: سيدي سمين راه الا كان رافض راه حقه يمشي للمحكمه والموثق ما يصرفش ديك الساعه التعويض
0: ولا اتفقوا
1: ولكن اتفقوا بيناتهم
0: وكان الفلوس في المحاسبه ديال الموثق كيعطيها الموثق مباشره للمستفيد
1: وعطي ديك السيد. نعم. تفاهمت معنا عطي واحد التعويض ديال 10000 درهم عطي الله يرحم باك
0: وكيتفسخ العقد ديال الوعد بالبيع وهذه من الايجابيات ديال ايداع مبلغ تسبيق داخل المحاسبات او في محاسبه الموثق. وغادي نتكلموا على اشكالات اخرى استاذي الفاضل بالنسبه للتسبيق اللي كيتعطى خارج محاسبه الموثق في الحلقه المقبله ان شاء الله من برنامج القانون والناس. شكرا لكم مرة أخرى الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا على هذه الإضاءات النيرة في هذا الموضوع موضوع عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار.
1: مرحبا أستاذ الشام.
0: إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
5: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داك الشيء بعدا غير اول حاجه غيكونوا الاوقات بعدا منضبطه بقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
4: التنقل انشغال يكتسي اهميه خاصه ويتجسد من خلال انتظارات متزايده يتعين على الاحزاب تقديم اجابات ملموسه بشانها.
6: انتظاراتي في النقل ما كنتمنوا يتحسن من الاحسن هذا هو اللي كنتمنوا.
7: وسائل النقل حنا ما كنهناش يكون شي يكون جزيد في التحسن ان شاء الله هو مزيان الحمد لله الأمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل قدام إن شاء الله وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
4: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي خاصة في العالم القروي في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المصقية والقطيع إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
10: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات
9: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
11: من التطلعات اللي كنتمناو من هذه الحكومة اللي غتكون ان شاء الله في 2027 والنظر لإعادة النظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
12: طلبوا من الحكومة اللي غتكون ان شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجاية ان شاء الله ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شوية الأسعار زايدة في الثمن في الملحة في الانكري في الكوامة ديال النقل ديال الشمندار في الوزين.
9: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
13: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
8: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
14: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجاوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
8: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
8: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
4: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
16: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
4: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
8: ريم راديو،
15: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
17: إن غمزني بكرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زلني نغميسن قماب راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
15: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
4: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
8: غيم راديو،
15: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
18: ريم راديو.
17: ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
17: غيم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
17: ريم راديو.
4: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: غيم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
17: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
3: سعدنا اليوم بمركز جهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
2: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو، لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: حصاد الجهات، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المجتمع المدني بطنجة يحث الأحزاب على اتخاذ التزامات واضحة بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية. بأظلال إسدال والستار على منافسات النسخة الجديدة لتظاهرة أطلس ويمران ببلودان. من الداخل، وادي الذهب تعبئة في صفوف الشباب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. أهلا بكم. حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجارية على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. وأكد المشاركون في لقاء جهوي نظمه الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بتعاون مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب حول موضوع مستقبل التنمية والاستدامة والعدالة المناخية في البرامج الانتخابية. أكد على ضرورة الانتقال بالنقاش الانتخابي من الوعود العامة والخطب السياسي إلى التزامات صريحة خاضعة للتتبع والمساءلة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة. بأظلة لو سدل السيطار بمنطقة بالودان على منافسات تظاهرة أطلس ويمران بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة. وعرفت هذه الدورة المنظمة بمبادرة من الجمعية المغربية للرياضة والطبيعة، عرفت مشاركة نحو 180 عداء وعداءة من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل بالنظر الاعتمادي على التناوب بين السباحة في مياه البحيرة والجري عبر المسالك الجبلية. وفي النتائج توج العداء وعبد الصمد هندي بلقب فئة الفردية رجال بعد قطعه مسافة السباق في الظرف 56 دقيقة و51 ثانية، متقدما على كل من ياسر محاسين 57 دقيقة و32 ثانية محمد كبرور صاحب 59 دقيقة وثانية واحدة. وفي فئته الفردي سيدات عاد المركز الأول للعداء فاطمة الزهراء البرية التي أنهت السباق في زمن قدره ساعة و34 دقيقة، متبوعة بصورة صيادة بساعة و35 دقيقة و33 ثانية، ثم فاليري بوشيريل التي حلت ثالثة بساعة و39 دقيقة و17 ثانية كتوقيت. بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الداخل وادي الذهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات والتشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم في جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب. لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس نشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
4: باسم إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة، بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة، لأن الوردة هي رمز الحزب.
3: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين
1: ريم راديو.
6: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
7: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
6: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
8: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف في مجال السياحة والفندقة، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
9: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
6: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
10: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكونوا الأوقات بعدا منضبطة نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
3: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
11: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن هذا هو اللي كنتمناو.
12: وسائل النقل حنا ما كنهناش يكون شي يكون جزيد في التحسن ان شاء الله هو مزيان الحمد لله الامور مزيانه وبغينا مازال الامور تحسن القدام ان شاء الله وبغينا الحكومه تزيد معنا القدام.
3: من الدار البيضاء الى سطات مرورا بالمحمديه وبرشيد والجديده تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابيه وفئات مستعملي وسائل النقل غير انها تلتقي جميعها في توفير تنقل اكثر سلاسه.
5: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
13: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي خاصة في العالم القروي في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
14: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات
13: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
15: من التطلعات اللي كنتمناو من هاد الحكومة اللي غتكون ان شاء الله في 2027 والنظر إعادة النظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
16: طلب من الحكومة اللي غتكون ان شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجاية ان شاء الله ويتعاونوا معنا في المواد راه كيكون عندنا شوية الأسعار زايدة في الثمن في الملحة في لانكري في الكوامة ديال النقل ديال الشمندار في الوزين.
13: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة، بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل ناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجاوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي، خاصة في العالم القروي، في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
3: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
2: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
4: من التطلعات اللي كنتمناو من هاد الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في 2027، والنظر لاعاده النظر في القطاع الفلاحي بصفه عامه، وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
5: طلبوا من الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في هذا المستقبل، في هذه الانتخابات الجايه ان شاء الله، ويتعاونوا معنا في المواد. راه كيكون عندنا شويه الاسعار زايده في الثمن، في الملحه، في الانكري، في الكوامه ديال النقل ديال الشمندار، في الوزين.
2: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
8: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
7: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
1: الخبر من المصدر.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام
9: تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
3: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
2: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
4: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف في مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد بجميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
5: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي زيسباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
2: وتكمن الاهميه المحوريه لقطاع السياحه والفندقه في استراتيجيه مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات. ريم راديو.
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
0: ريم راديو. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة، وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و15 درجة

0: مرتفعات الأطلس والريف هما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تدلى والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
4: سعدنا اليوم بالمركز الجوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
3: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
7: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
6: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
8: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن الأحسن هذا هو اللي جنت منه.
9: وسائل النقل إحنا كان هنشكون هالشي يكون جزيد في التحسن إن شاء الله هو مزيان الحمد لله الأمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل القدام إن شاء الله وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
6: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
2: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبيرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: إن غمزنين كرة، إن مادن دينامون دغراغلان، تسرتيت امون، تدمسا تونونت، غوسكزين نغميسن غما براديو.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
5: باسمي إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة، بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة، لأن الوردة هي رمز الحزب.
3: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجهوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي خاصة في العالم القروي في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
9: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
8: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع التحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
10: من التطلعات اللي كنتمنى من الحكومة اللي تكون إن شاء الله في 2027، والنظر إعادة نظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة، وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
11: طلب من الحكومة اللي غتكون إن شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجاية إن شاء الله، ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شوية الأسعار زايدة في الثمن، في الملحة، في الانكري، في الكوامة ديال النقل ديال الشمندار، في الوزين.
8: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة، بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
2: ريم راديو.
6: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. رحلتنا اليوم تأخذنا إلى مدينة مغربية عريقة تطل على المحيط الأطلسي وكتجمع بين سحر البحر وأصالة الحرف التقليدية. إنها مدينة آسفي، مدينة اشتهرت منذ قرون بمينائها وبصناعة الفخار والخزف وبموروثها الثقافي الغني، كما كتميز بموقعها الساحلي ومناظرها البحرية الجميلة. عندما نتحدث عن مدينة آسفي فإننا نتحدث عن مدينة تاريخية ارتبط تطورها بموقعها على المحيط الأطلسي وبمينائها لكي يلعب دور مهم في المبادلة التجارية عبر العصور. وقد ترك تعقب الحضارات والأحداث التاريخية بصمته على المدينة لتصبح آسفي اليوم فضاء مفتوحا لمحبي التاريخ والتراث. ومن بين معالمها التاريخية نجد المدينة القديمة بأزقتها وأجواءها التقليدية، حيث يستطيع الزائر أن يستشعر روح المدينة ويكتشف جانبا من حياتها اليومية. وإذا كانت لكل مدينة بصمتها الخاصة فإن بصمة آسفي الفخار والخزف، ففي ورشات صناعة الفخار كيتحول الطين إلى أواني وأشكال فنية كتحمل ألوان وزخارف مميزة. وإن زيارة حي الفخار ليست مجرد جولة سياحية، بل فرصة للتعرف عن قرب على مهارات الصناع التقليديين وعلى مراحل صناعة القطع الفخارية من تشكيل الطين إلى التجفيف ثم التزيين والحرق. وهنا يمكننا أن نقول في آسفي لا يصنع الفخار فقط، بل تصنع ذاكرة المدينة. ولا يمكن أن نذكر آسفي دون أن نتحدث عن البحر، فالمحيط الأطلسي جزء أساسي من شخصية المدينة ومينائها من أبرز معالمها، كما ارتبطت حياة سكانها منذ زمن طويل بالصيد البحري. وللزائر تمنح الواجهة البحرية فرصة للاستمتاع بالهواء الأطلسي ومشاهدة حركة البحر والقوارب والتقاط صور جميلة كتستعد فيها المدينة حضورها البحري المميز. وإذا قررتم زيارة هذه المدينة فهناك مجموعة من الأماكن اللي كتستحق الاكتشاف، من بينها المدينة القديمة وأزقتها التقليدية، القصبة والمعالم التاريخية المرتبطة بالمدينة، متحف الخزف والتعرف عن تاريخ الصناعة الخزفية المحلية، الأسواق التقليدية لاكتشاف المنتجات المحلية والحرف اليدوية. وكل محطة من هذه المحطات تحكي جزء من قصة هذه المدينة. وبعد جولة طويلة لابد من التوقف عند المطبخ المحلي، فالموقع الساحلي الأسفي كيجعل السمك والمأكولات البحرية جزء مهم من المائدة المحلية، ويمكن للزائر أن يستمتع بأطباق السمك الطازج إلى جانب الأكلات المغربية التقليدية في تجربة كتجمع بين نكهة البحر وأصالة المطبخ المغربي. وهكذا تنتهي رحلتنا في مدينة أسفي، لكن حكاية المدينة لا تنتهي. شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى اللقاء جديد مع مدينة مغربية جديدة. السلام عليكم.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
6: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
13: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
14: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
3: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
13: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
13: المصداقية والخبر اليقين،
2: ريم راديو.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
3: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
2: ريم راديو. ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام
15: تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم.
17: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
18: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
17: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
19: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف في مجال السياحة والفندقة، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
20: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
17: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
2: ريم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم.
21: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
22: مثلا يكون عندك اسلوب مثلا باش تحببوا في هذاك القصه، مثلا واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت تقول انت باغا توصل لي واحد الحاجه وفيه التشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه. مثلا هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا لا كنقرا عليه وتمثل عليه وتنوجد كيف باش مره اخرى ثاني نقدر نقرا تقدر ديك القصه يبقى يقول لك انا قريها عليا.
23: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعة الحال فيهم أنواع بزاف، ما قدرش نقول لك دابا بالنسبة لي أنا الجيل ديالي أنا كان عندنا ماجد، كان عندنا بزاف ديال الأمور، ولكن ديال الأطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هادشي، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على أنه يقص القصة. ولكن من الأفضل أنا بالنسبة لي كأب نشجع ان الوليدات انهم يقراو القصص.
0: في رايي ديالي كيبان ليا انه الدري يقرا بوحدو كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصه ويعرف العبره اللي في القصه. فمن الاحسن انه الاباء ولا الوالدين يقراو القصه يوصلوا الفكره ولا يعطيهم اول قراءه ليهم وثاني قراءه مع الوالدين باش يحللوا ويناقشوا وتما كيتعلم الدري يفهم الافكار ويفهم الهضره والكومونيكاسيون مع والديه.
4: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلا والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
3: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
2: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو، لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
5: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داك الشيء بعدا غير أول حاجة يكونوا الأوقات بعدا منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
4: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
6: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن، هذا هو اللي كنت منه.
7: وسائل النقل إحنا مكرهناش يكون هالشي يكون جزيد في التحسن، إن شاء الله هو مزيان الحمد لله، الأمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل قدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
4: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
8: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: ريم راديو
10: الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو
10: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبيرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: ريم راديو،
11: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
9: ريم راديو.
11: ريم راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو.
8: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
11: ريم راديو.
4: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس نشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
13: باسمي إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة لأن الوردة هي رمز الحزب.
4: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
10: المصداقية والخبر اليقين
11: ريم راديو.
4: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
9: ريم راديو.
11: ريم راديو.
10: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زال الحديث متواصلا عن عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ومن أجل بسط مزيد من القول حول هذا الموضوع يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
15: مرحبا بك أستاذي هشام.
14: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن الحديث كيف ما قلت ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع. وصلنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة جدا هي متعلقة بالتطبيق. وكنا قلنا في الحلقة الماضية على أنه التطبيق غير إلزامي، ماشي إلزاما أنه يكون تطبيق ما عدا لا توافق الأطراف، الطرفين بجوش وافقوا على شي مبلغ ديال التطبيق. وقلتي في إطار النصيحة ديالكم أنه ما يكونش مبلغ كبير باش الإنسان يتفادى المشاكل أو الإشكالات اللي تكون مستقبلية، إما في عدم إتمام عملية البيع يعني في إرجاع ذلك التطبيق إلى غير ذلك. بغينا نتكلموا أستاذي الفاضل عن بعض الإشكالات المتعلقة بالتطبيق ملي كيتعطى التطبيق مباشرة ما بين الأطراف. يعني ذاك الطرف المشتري أي المستفيد كيعطيه مباشرة للواعد السيد اللي غادي يبيع.
15: وهذاك اللي كيعطي التطبيق كما قلنا في حلقة سابقة إذا كان قبل ما يتشاور مع الموثق فهو كيحط نفسه واحد الوضعيه اللي ربما تقدر ترتب عليها مشاكل من بعد. اولا ما شفناش الوضعيه القانونيه ديال ديك العقار، وثاني كتعطي واحد الفلوس وانت باقي ما تشاورتيش مع الموثق وباقي ما عرفتيش واش ديك العمليه واش سميتو. حتى لا بغيتي تراجع كتكون صافي، يعني كتكون حطيتي يعني كتكون تحت الرحمه ديال داك السيد.
14: نعم.
15: فتا لا تراجع بغيتي تراجع ولا شي حاجه كتولي انت راهين داك السيد واش يبغي يردك داك الفلوس ولا ما يردكش داك الفلوس. فما كنصحوش اذا كان شي تسبيق كما قلنا يتودع محاسبة ديال الموثق إلى حين إتمام البيع النهائي.
14: نعم.
15: إذا كان ولا كان ضروري أنك تفاهمتي مع داك السيد وكان باغي يخدم عندك التطبيق ما تعطيه ليه إلا تتراجع الموثق شوف الوضعية القانونية ديال داك العقار وشوف الوضعية القانونية ديالو كتسمح ليه أنه ياخذ التطبيق وتذكر ديك الساعة في العقد
14: ديال الوعد بالبيع. نعم. واضح أستاذي الفاضل. قبل ما نتكلموا على المسألة ديال محاسبة الموثق وخارج محاسبة الموثق والإشكالات اللي ربما توقع يعني ولا عطى الإنسان تطبيق خارج المحاسبة، نتكلموا على مسألة متعلقة بالعربون. لأن التسبيق كاين اللي كيبغي يلبسوا واحد الاسم اخر.
15: نعم.
14: كيقول لك العربون، كيقول لك بلاصه التسبيق انا غادي نعطي العربون ولا عطيني العربون. لان كاين واحد العرف كيقول لك العربون ما كيرجعش.
15: نعم.
14: تماما.
15: نعم.
14: فكيقول لك واش التسبيق هو العربون؟ السؤال ديالي واضح، هو التسبيق هو العربون ولا العربون شيء اخر؟
15: لا، هو العربون هو معرف القانون التزامات والعقود، هو معرف انه. نعم. جزء من الثمن ما كيرجعش الا كان داك الطرف الاخر ما وفاش بالالتزامات ديالو.
14: نعم.
15: ولكن حنا ما كنقفوش عند الاسم ديال واش عربون ولا تسبيق. دابا حنا ملي كيجيو عندك اطراف باش يوقعوا واحد الوعد بالبيع في اغلب الحالات كيجيو بحسن النيه. كاين استثناءات ما كنهضروش على الاستثناء، لان الاستثناء لا يقاس عليه، حنا كنهضروا الحالات اللي هي متداول. فهذاك البائع كيجي بالنيه انه يبيع والمشتري كيجي بالنيه انه يشري، وطبعا ما كيحطوش قدام في الحسبان ربما يقدر يوقع واحد الاحتمال اللي جعل العمليه ما تتمش.
14: نعم.
15: حنا دائما كنطرحوا هذاك السؤال اللي ما كنبغيوش نطرحوه، ولكن لانه ما كيبغيوش الناس كتقول لهم الا ما كملاش العمليه شنو هو المصير ديال التسبيق.
14: نعم.
15: كيكون مثلا كان واحد عطى واحد التسبيق لاخر البائع شرط عليه وحطوه في المحاسبه ولا ما حطوه ولا داروا تبيناتهم،
14: واش داك التسبيق غادي يرجع ما يرجعش
15: المصير ديالو؟ نعم.
14: نعم.
15: واش التسبيق الا ما تماتش العمل يقول لا سيدي انا باغي انا شاري ولا كل انا بايع؟ لا سيدي، حنا دا الاحتمال وارد دائما. داك الاحتمال وارد. حنا هو الدور ديال الموثق هو العداله الوقائيه، يعني داك الشيء اللي ما كيتوقعوش اطراف الموثق خصو يتوقعه.
14: نعم.
15: خصو يدير كاع ديك الاحتمالات قدام عينيه، ولا وصلنا ديك الحاله شنو الاتفاق، ماشي حتى من بعد، ماشي حتى من بعد عادي مثلا الا ما هضرناش على هذه النقطه هذه وداك السيد ما خرجش كريدي وعادي يوليو يتفاهموا بيناتهم، لا ردي الفلوس لا ما نعطيكش فلوس لا نمشيو للمحكمه الى اخره. الا حنا النهار الاول كنوضحوا المساله الا كان مثلا تسبيق، واخا ما يكونش تسبيق، بحاله عدم اتمام الوعد بالبيع، واش كاين شي واحد فيكم غادي يطلب تعويض على الضرر؟
14: نعم.
15: وكتكون واحد البند وكتحدد فيه، يعني حنا ما نكتبش انا كلمه عربون مثلا عطى مثلا 10 مليون تسبيق ولا نكتب لي 10 مليون عربون وما نحدش تحت منه بانه في حاله عدم اتمام البيع فانه هذاك
14: المبلغ شنو غادي شنو المال ديالو.
15: نعم. الفائده البائع كتعوض على الضرر باتفاق الطرفين الى اخره، خصها تكون محدده. وما نساش واحد القضيه، المبلغ ديال التعويض الا كان اتفقوا بيناتهم على التعويض، وفي حاله اللي كيكون فيها التعويض غالبا كيكون داك البائع هو اللي كيشترط التعويض، لان المشتري قليل باش كنخلي المشتري كيطلب التعويض.
14: نعم.
15: وقتاش المشتري كيطلب التعويض؟ ملي كيكون البائع طلب التعويض، كون سيدي انا هذا العقار عندي انا مطلوب بزاف ديال الناس باغيين يشريوه، والسيد غادي ندير معاه واحد البيع ويبقى شادني شهرين ثلاث شهور، الا ما كملش معايا راه ضرني.
14: نعم.
15: راضي يعني في سميتو، دونك الا ما كملش معايا خصو يعطيني واحد التعويض على الضرر وحقه.
14: لان
15: كاين الناس اللي فعلا كتلقى بعض المرات بعض العقارات كتلقى مطلوبين، كتلقى مثلا واحد العقار واحد العقار في واحد المنطقه اللي مطلوبه جدا ومي كيلتزم مع واحد راه الا ما كملش معاه راه غيوقع عليه ضرر. في ديك الحاله كيقول للمشتري واش انا ما كملتيش معايا عطيني تعويض، كندونوها في
14: العقد. نعم.
15: ودائما كنذكرهم بواحد المساله، واحد الماده كاينه في قانون التزامات العقود اللي هي الماده 264.
14: نعم.
15: اللي الا كان شي تعويض على الضرر واخا باتفاق الطرفين فالقضاء ديما كتكون عنده نظرة على ذلك التعويض، إلا بالي ذلك القاضي إلا بالي ذلك التعويض مبالغ فيه كيهبط منه ولا بالي
14: قليل ربما يزيد فيه.
15: يزيد فيه.
14: نعم. ممتاز الأستاذ منتصر، وهذه نقاط مهمة اللي نتكلم عليها في هذه الحلقة. لكن قبل ذلك، لأنك يعني جبتي واحد النقطة اللي هي مسألة إرجاع التسبيق، واش يرجع ما يرجعش.

0: كشرط انه الثمن خصو يكون تادى بواحد الطرق من الطرق اللي هي منصوص عليها في مدونه العمل الضرائب في الماده 193 الا ما خانتنيش الذاكره.
1: نعم.
0: فكتقول لك الا كان اي اداء ديال الثمن ما مرش بالطرق اللي هي منصوص عليها قانونا, يعني بالشيك باري نون دوسابل ولا بتحويل بنكي ولا بلا كومبونساسيون ولا بلي زيفي دو كوميرس, ممكن واحد العدد ديال ديال ديال الانواع ديال الاداء اللي كتخلي لا تراسابيليتي كتبان بانه أستاذ منتصر خلص أستاذ هشام.
1: نعم.
0: يعني كتبان بأن سميتو. فالثمن خصو يتأدى بهذه الطريقة. الثمن اللي ما تأداش بهذه الطريقة, يعني مثلا كيجي كيقول سيدي أنا خلص وعطيت واحد 10 المليون. هذاك المبلغ ديك 10 المليون اللي خلصوا بيناتكم غتكون خاضعة لواحد واحد ديال الضريبة, رسم ديال الضريبة إضافي ديال التسجيل, رسم ديال التسجيل. يعني مثلا التسجيل ديال العقار اللي هو 4%, هذيك 10 مليون عطيتوها بيناتكم وما داش بطريق يعني بتحويل بنكي ولا بالشيك باري نوندوس الى اخره, كتخلص عليها 1% اضافيه. هادشي هذا مقتضى بقياده جديد راه دخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح يوليوز 2026. هذه بين قوسين. باش نرجعوا للسؤال ديالك استاذ هشام ديال المحاسبه الموثق. محاسبه الموثق طبعا موثق عنده واحد الحساب البنكي اللي هو دابا حاليا على حسب القانون 32/2009 فهو مفتوح لدى صندوق اداء والتدبير.
1: نعم.
0: لا سي دي جي. وهذاك الحساب فيه دي سو كونط. كل عمليه كيكون عندها واحد الحساب خاص بديك العمليه. العمليه اللي بيع مسيو ا لمسيو بي بواحد الثمن ديال البيع كيكون واحد الحساب بنكي خاص بديك العمليه باش كتكون كتسهل علينا انا كموثق نعرف الفلوس اللي دخلوا واللي خرجوا في ديك العمليه. طبعا كاين واحد النظام ديال التسيير اللي شويه ما نقولوش معقد ولا فيه شي اجراءات, ولكن النتيجه هي انك تسهل علينا صراحه. ماشي بحال النظام اللي كان شحال هذه قبل الدخول ديال القانون, كان كاع الفلوس كتحطوا واحد الكونط بونكير.
1: نعم.
0: نقدر مثلا نخلص واحد المبلغ على واحد الشخص ونسى ما نقطعوش ليه. دابا لا, دابا داك الحساب ديال لا سي دي جي الا خلصت شي حاجه راه كتخلي
1: خاصه ديك العمليه ديال داك العقار المعين.
0: نعم. واضحه. وهذاك هذا الحساب ديال الموثق في صندوق اداء والتدبير فهو خاضع حتى للمراقبه ديال الهيئه ديال المجلس الجوي الموثقين وديال النيابه العامه.
1: نعم.
0: حماية الحقوق للمواطنين طبعا. فالفلوس اللي كنقولوا محاسبة, يعني الموثق مثلا هذاك التصبيق اللي غيتودع في محاسبة الموثق فهو كيتحط في صندوق إداء وتدبير وكيبقى في صندوق إداء وتدبير.
1: نعم.
0: حتى تتكمل عملية البيع. إلا جاب الله ما كملتش العملية ديال البيع وقع اختلاف وسي مبقاو يكملوا ويسنيوا الفسخ, في نهار وكيخلوا الشيك ديالو كيمشي بحالاته.
1: نعم.
0: إلا عطيتي التصبيق بيناتكم ها هما العواقب. أول حاجة قلنا التسجيل زايد الا لا كنتي خلصتي بالطرق البنكيه اللي
1: نعم عن طريق الشيك واللي قلتي الطرق الاخرى.
0: المشكل هو انه الا مثلا انت عطيتي واحد التسبيق كبير هو مشى خسرو وصدقتي ما تكملش العمليه.
1: نعم.
0: يقولك انا بغيت نردك فلوس كوني صبر معايا تنبيع.
1: تمام. هنا نتكلموا على هذه الاشكالات اللي بديتي اللي يعني انك بديتي كتبسط القول حولها الاستاذ منتصر. قلت على انه مبلغ ديال التسبيق من الافضل على انه تعطى في المحاسبه ديال الموثق. ووضحتي شنو هي المحاسبه ديال الموثق. لانها كتضمن الحقوق وخاصه كتضمن الحق ديال لا ديال البائع ولا ديال المشتري, لا ديال الوعد ولا ديال المستفيد. لكن تكلموا مثلا العمليه ديال الوعد بالبيع ما بقاش تكمل لدار فين ما السيد مثلا اللي عطى التسبيق ما خرجلوش القرض.
0: نعم.
1: العقاري ديالو تمام ما خرجلوش الكريدي.
0: نعم.
1: ولا كان مثلا عوال انه غادي يبيع واحد العقار معين باش يخلص به ما تبعلوش داك العقار
0: وربما انه
1: ما كلاش كاع باغي يشري مثلا الى غير ذلك. داك المبلغ ديال داك التسبيق ولا عطاه مباشره كيف ما فهمت من عندكم الاستاذ منتصر عطاه مباشره للواعد.
0: نعم.
1: وبغى يرجعو كيصعب عليه
0: طبعا
1: كيف ما قلتي ابسط الامور. قول له وديت انا نشري شي عقار اخر وعطيته حتى انا تصبيق تصرفت فيه بغيت نرجعو لك. دابا حنا نتكلموا على حسن النيه. انا بغيت نرجعو لك ولكن الان ما عنديش.
0: نعم.
1: غادي تصبر عليا هذه بحسن النيه.
0: نعم.
1: اما اللي ما عندوش حسن النيه يقول له ودي انا ما عنديش كيفاش نعمل لك سير المحكمه ونشوفوا كيفاش غادي نديروا الى غير ذلك. ولكن نتكلموا هنا عن حسن النيه. ها انت هي امام اشكال حقيقي. لكن ملي كيكون في المحاسبه ديال الموثق هنا كتضمن على الاقل الحق ديالك انه فلوسك مضمونين.
0: نعم.
1: كيف ما قلتي انه لو وقع الاشكال وكنتم متفقين على انه غادي يرجع داك المبلغ.
0: نعم.
1: يعني هذا المستفيد.
0: نعم.
1: يعني مباشره انا غادي يرجع. نعم. للمستفيد مباشره
0: التوقيع ديال الفسخ كياخذ له الشيك ديالو.
1: نعم كياخذ له الشيك ديالو
0: لان الفلوس محطوطين. نعم. في صندوق اداء وتدبير ما كيقرب لهم حتى شي واحد
1: ما عدا ولا كيف. نعم. ما قلت الاستاذ منتصر انا متبع معك حرفيا.
0: نعم.
1: قلتي انه لكان يعني نصيتو في العقد ديال الوعد بالبيع انه يكون تعويض.
0: نعم.
1: يعني ديك الاطراف كتمشي يعني هذه المحكمة ولا ما كانش اتفاق بعضياتهم؟
0: لا دابا المحكمة كيمشيو لها ما كانش اتفاق.

0: كاين اختلاف لان دابا
1: ولا كان اختلاف تماما ولا ما تفقوش
0: نعم لانه هو في الاول ملي كيجي الواحد باش يشري كيكون شويه ديال التحمل كيكون متحمس شويه نعم. وكيكون شويه كيكون شويه التنازلات لانه تمام. واحد باغي يشري واحد باغي يبيع يقدر مثلا داك في الحماس ديالو الى اخره داك البائع يطلب ليه شي شروط وقبلها هو
1: نعم
0: وتاسنا ومن بعد عاد سميتو وخاصه ما نسجلش هاد القضيه الا كان شي حاجه مجحفه راه كيدخل الموثق
1: نعم
0: واني كان مثلا نهار تعويض ديال 20000 درهم والنهار الاول قبلو ومن بعد قال لا زدنا بزاف ديال 20000 درهم حقو تقدر نعم. سيدي سميتو راه الا كان رافض راه حقو يمشي للمحكمه والموثق ما يصرفش ديك الساعه التعويض
1: ولا اتفقوا
0: ولكن اتفقوا بيناتهم
1: وكان الفلوس في المحاسبه ديال الموثق كيعطيها الموثق مباشره للمستفيد
0: وعطي ديك السيد نعم. تفاهمت معنا عطيه واحد التعويض ديال 10000 درهم عطيه الله يرحم باك
1: وكيتفسخ العقد ديال الوعد بالبيع وهذه من الايجابيات ديال ايداع مبلغ تسبيق داخل المحاسبات او في محاسبه الموثق وغادي نتكلموا على اشكالات اخرى استاذي الفاضل بالنسبه للتسبيق اللي كيتعطى خارج محاسبه الموثق في الحلقه المقبله ان شاء الله من القانون والناس. شكرا لكم مرة أخرى الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا على هذه الإضاءات النيرة في هذا الموضوع موضوع عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار.
0: مرحبا أستاذ الشام.
1: إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجهوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: غيم راديو أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء
4: مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي خاصة في العالم القروي في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
8: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
7: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
9: من التطلعات اللي كنتمناو من هاد الحكومة اللي غتكون ان شاء الله في 2027 والنظر إعادة النظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
10: طلبوا من الحكومة اللي غتكون ان شاء الله في هاد المستقبل في هاد الانتخابات الجاية ان شاء الله ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شوية الأسعار زايدة في الثمن في الملحة في لانكري في الكوامة ديال النقل ديال الشمندر في الوزين.
7: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
12: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
13: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرطي المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
12: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
3: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
2: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
4: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
5: والعام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
2: وتكمن الاهميه المحوريه لقطاع السياحه والفندقه في استراتيجيه مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
0: غيم راديو. غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: إن غميس نيم كرة. إن مادن دينامورن. دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غماب راديو.
0: غيم راديو،
1: الاذاعه الاقرب اليكم.
7: غيم راديو،
1: اذاعه الاخبار المغربيه.
7: غيم راديو.
1: حاله الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة والرحاملة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
7: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
8: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
9: سعدنا اليوم بمركز جاوي الاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الدخل والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
8: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخل وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
0: ريم راديو.
10: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل ناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
7: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
11: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
12: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكونوا الأوقات بعدا منضبطة ونجيو في الوقت مثلا في خصوص الترانات وهذه.
11: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
13: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن للأحسن، هذا هو اللي جنت منه.
14: وسائل النقل إحنا ما كان هناش يكون هاشي يكون جزيد في التحسن إن شاء الله، هو مزيان الحمد لله الأمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل قدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
11: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
15: المصداقية والخبر اليقين.
16: ريم راديو.
10: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: ريم راديو،
16: ريم راديو،
15: الخبر من المصدر.
11: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبيرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
16: ريم راديو،
0: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
16: والقضايا الراهنة
10: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: ريم راديو،
0: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
11: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
0: ريم راديو،
16: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
0: ريم راديو
15: إذاعة الأخبار المغربية
11: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس نشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة
17: باسمي إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة لأن الوردة هي رمز الحزب.
11: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو
15: إذاعة الأخبار المغربية.
18: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو
15: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو
15: الأخبار على مدار الساعة.
11: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
0: غيم راديو
15: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي، وممثلي المجلس العلمي الجهوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهال. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي، خاصة في العالم القروي، في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المصقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
6: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي وفي إعانات.
5: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
7: من التطلعات اللي كنت منها من الحكومة اللي تكون إن شاء الله في 2027، والنظر لإعادة النظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة، وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
8: طلب من الحكومة اللي تكون إن شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجاية إن شاء الله، ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شوية الأسعار زايدة في الثمن، في الملحة، في الانجري، في الكوامة ديال النقل ديال الشمندار، في الوزين.
5: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
11: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
10: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
1: ريم راديو. ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
10: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية استقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
12: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
13: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
12: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
14: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف مجال السياحة والفندقة، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
15: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي زيسباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
12: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
4: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس،
16: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تدلى والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهات الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
18: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
3: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
10: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
20: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكون الأوقات بعدا منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
10: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
21: إدارتي في النقل كنتمنى يتحسن للأحسن،
2: هذا هو اللي تنتمناو.
21: وسائل النقل حنا ما كنهناش تكون هادشي يكون جديد في التحسن ان شاء الله، هو مزيان الحمد لله الامور مزيانه، وبغينا مازال الامور تحصل قدام ان شاء الله، وبغينا الحكومه تزيد معنا القدام.
10: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
19: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
19: الأخبار على مدار الساعة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبيرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نين غميسن قماب راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء

0: الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس نشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
4: باسم إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة لأن الوردة هي رمز الحزب.
3: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي.

0: ممثلي المجلس العلمي الجهوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي، خاصة في العالم القروي، في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
5: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
4: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
6: من التطلعات اللي كنتمناو من هذه الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في 2027، والنظر لاعاده النظر في القطاع الفلاحي بصفه عامه وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
7: طلبوا من الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجايه ان شاء الله، ويتعاونوا معنا في المواد. راه كيكون عندنا شويه الاسعار زايده في الثمن، في الملحه، في الانكري، في الكوامه ديال النقل ديال الشمندار، في الوزين.
4: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
8: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
9: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
8: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية استقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
10: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
11: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
10: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
12: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
13: والعام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
10: وتكمن الاهميه المحوريه لقطاع السياحه والفندقه في استراتيجيه مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام
2: تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلا والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
15: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. رحلتنا اليوم تأخذنا إلى مدينة مغربية عريقة تطل على المحيط الأطلسي وكتجمع بين سحر البحر وأصالة الحرف التقليدية. إنها مدينة آسفي، مدينة اشتهرت منذ قرون بمينائها وبصناعة الفخار والخزف وبموروثها الثقافي الغني، كما كتميز بموقعها الساحلي ومناظرها البحرية الجميلة. عندما نتحدث عن مدينة آسفي فإننا نتحدث عن مدينة تاريخية ارتبط تطورها بموقعها على المحيط الأطلسي وبمينائها لكي يلعب دور مهم في المبادلة التجارية عبر العصور. وقد ترك تعقب الحضارات والأحداث التاريخية بصمته على المدينة لتصبح آسفي اليوم فضاء مفتوحا لمحبي التاريخ والتراث. ومن بين معالمها التاريخية نجد المدينة القديمة بأزقتها وأجواءها التقليدية، حيث يستطيع الزائر أن يستشعر روح المدينة ويكتشف جانبا من حياتها اليومية. وإذا كانت لكل مدينة بصمتها الخاصة فإن بصمة آسفي الفخار والخزف، ففي ورشات صناعة الفخار كيتحول الطين إلى أواني وأشكال فنية كتحمل ألوان وزخارف مميزة. وإن زيارة حي الفخار ليست مجرد جولة سياحية بل فرصة للتعرف عن قرب على مهارات الصناع التقليديين وعلى مراحل صناعة القطع الفخار. البصريه من تشكيل الطين الى التجفيف ثم التزيين والحرق. وهنا يمكننا ان نقول في اسفي لا يصنع الفخار فقط بل تصنع ذاكره المدينه. ولا يمكن ان نذكر اسفي دون ان نتحدث عن البحر، فالمحيط الاطلسي جزء اساسي من شخصيه المدينه ومنها من ابرز معالمها، كما ارتبطت حياه سكانها منذ زمن طويل بالصيد البحري. وللزائر تمنح الواجهه البحريه فرصه للاستمتاع بالهواء الاطلسي ومشاهده حركه البحر والقوارب والتقاط صور جميله كتستعد فيها المدينه حضورها البحري المميز. واذا قررتم زياره هذه المدينه فهناك مجموعه من الاماكن اللي كتستحق الاكتشاف، من بينها المدينه القديمه وازقتها التقليديه، القصبه والمعالم التاريخيه المرتبطه بالمدينه، متحف الخزف والتعرف عن تاريخ الصناعه الخزفيه المحليه، الاسواق التقليديه لاكتشاف المنتجات المحليه والحرف اليدويه. وكل محطه من هذه المحطات تحكي جزء من قصه هذه المدينه. وبعد جوله طويله لابد من التوقف عند المطبخ المحلي، فالموقع الساحلي الاسفي كيجعل السمك والمأكولات البحريه جزء مهم من المائده المحليه. ويمكن للزائر ان يستمتع باطباق السمك الطازج الى جانب الاكلات المغربيه التقليديه في تجربه كتجمع بين نكهه البحر واصاله المطبخ المغربي. وهكذا تنتهي رحلتنا في مدينه اسفي، لكن حكايه المدينه لا تنتهي. شكرا لكم على حسن الاصغاء، والى اللقاء جديد مع مدينه مغربيه جديده. السلام عليكم.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
3: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
2: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
1: غين راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
5: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم، ويكون داك الشيء بعدا غير أول حاجة يكونوا الأوقات بعدا منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
4: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
6: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن، هذا هو اللي كنت منه.
7: وسائل النقل إحنا ما كنهناش يكون هالشي يكون جديد في التحسن، إن شاء الله هو مزيان الحمد لله، أمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل القدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
4: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبيرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي، ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة، وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: خصك مثلا يكون عندك اسلوب مثلا باش تحببوا في هذاك القصه مثلا، واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت بتقول انت باغي توصل لي واحد الحاجه وفيه التشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه مثلا. هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا لا كنقرا عليه وتمثل عليه وتنوجد كي باش مره اخرى ثاني نقدر نقرا نقدر ديك القصه يبقى يقول لي كل نهار قراها عليا.
1: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعه الحال فيهم انواع بزاف، ما نقدرش نقول لك دابا بالنسبه لي انا الجيل ديالي انا كان عندنا مجيد، كان عندنا بزاف ديال الامور، ولكن ديال الاطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هادشي، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على انه يشد القصه. ولكن من الافضل انا بالنسبه لي كاب نشجع ان الوليدات انهم يقراوا القصص.
2: في رايي ديالي كيبان لي انه الدري يقرا بوحدو كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصه ويعرف العبره اللي في القصه، فمن الاحسن انه الاباء ولا الوالدين يقراوا القصه يوصلوا الفكره، ولا يعطيهم اول قراءه ليهم وثاني قراءه مع الوالدين باش يحللوا ويناقشوا، وتما كيتعلم الدري يفهم الافكار ويفهم الهضره والكومونيكاسيون مع والديه.
3: اذاعه الاخبار المغربيه
4: ريم راديو،
3: المصداقيه والخبر اليقين ريم راديو.
5: افادت السلطات المحليه باقليم الفحص انجره بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
6: باسمي إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة، بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة، لأن الوردة هي رمز الحزب.
5: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
4: ريم راديو، ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
4: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجاوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراه.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي خاصة في العالم القروي في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
11: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
10: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
12: من التطلعات اللي كنتمنى من الحكومة اللي تكون إن شاء الله في 2027، والنظر إعادة النظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة، وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
13: طلب من الحكومة اللي غتكون إن شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجاية إن شاء الله، ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شوية الأسعار زايدة في الثمن، في الملحة، في الانكري، في الكوامة ديال النقل ديال الشمندر، في الوزين.
10: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
14: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
5: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
15: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
5: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: أخبار
7: المغرب والعالم.
5: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية استقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
16: الخبر من المصدر.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
4: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
3: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
5: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيرة بزاف مجال السياحة والفندقة، وكان ظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كي يعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
6: أول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو المانجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي سباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
3: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: إن غميز نمكورا إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة، وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
10: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهات الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
11: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
10: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو، لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
9: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
13: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
14: كنتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكونوا الأوقات بعدا منضبطة قنجو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
13: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
15: إدارتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن، هذا هو اللي جنت منه.
16: وسائل النقل إحنا مكرهناش يكون هالشي يكون جزيد في التحسن إن شاء الله، هو مزيان الحمد لله الأمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل قدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
13: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبيرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
2: غريم راديو.
1: غريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
12: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران

0: سلة اللهب إلى أجزاء منهما. أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
4: باسمي إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة، بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة، لأن الوردة هي رمز الحزب.
0: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه

0: على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيد محمد الحاج البقالي المعروف بسيد بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجهوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي، خاصة في العالم القروي، في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
7: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
6: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
8: من التطلعات اللي كنتمناو من هذه الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في 2027، والنظر لاعاده النظر في القطاع الفلاحي بصفه عامه وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
9: طلبوا من الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجايه ان شاء الله، ويتعاونوا معنا في المواد. راه كيكون عندنا شويه الاسعار زايده في الثمن، في الملحه، في لانكري، في الكوامه ديال النقل ديال الشمندار، في الوزين.
6: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة، بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
5: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
0: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
1: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية لاستقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
11: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
12: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
11: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
13: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف في مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
14: والعام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبه حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبه ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي زيسباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي صالون ماروكان، لي صالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
11: وتكمن الاهميه المحوريه لقطاع السياحه والفندقه في استراتيجيه مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة، وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال الرابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
16: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة والذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
3: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: حصاد الجهات، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. المجتمع المدني بطنجة يحث الأحزاب على اتخاذ التزامات واضحة بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية. بأظلال إسدال والستار على منافسات النسخة الجديدة لتظاهرة أطلس ويمران ببلودان. من الداخل، وادي الذهب تعبئة في صفوف الشباب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. أهلا بكم. حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجارية على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. وأكد المشاركون في لقاء جهوي نظمه الائتلاف والمغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة طنجة تطوان الحسين بتعاون مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب حول موضوع مستقبل التنمية والاستدامة والعدالة المناخية في البرامج الانتخابية. أكد على ضرورة الانتقال بالنقاش الانتخابي من الوعود العامة والخطب السياسي إلى التزامات صريحة خاضعة للتتبع والمساءلة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة. بأظلال أسدل السيطار بمنطقة بلودان على منافسات تظاهرة أطلس ويمران بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة. وعرفت هذه الدورة المنظمة بمبادرة من الجمعية المغربية للرياضة والطبيعة، عرفت مشاركة نحو 180 عداء وعداءات من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل بالنظر لاعتماده على التناوب بين السباحة في مياه البحيرة والجري عبر المسالك الجبلية. وفي النتائج توج العداء وعبد الصمد هندي بلقب فئة الفردية رجال بعد قطعه مسافة السباق في الظرف 56 دقيقة و51 ثانية متقدما على كل من ياسر محاسين 57 دقيقة و32 ثانية ومحمد كبرور صاحب 59 دقيقة وثانية واحدة. وفي فئته الفردي سيدات عاد المركز الأول للعداء فاطمة الزهراء البرية التي أنهت السباق في زمن قدره ساعة و34 دقيقة متبوعة بصورة صيادة بساعة وخمسة وثلاثين دقيقة وثلاثة وثلاثين ثانية، ثم فاليري بوشيريل التي حلت ثالثة بساعة وتسعة وثلاثين دقيقة وسبعة عشر ثانية كتوقيت. بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الداخل وادي الذهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات والتشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم في جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب. لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بالأضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
18: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
19: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
20: قضية التنقل في جهة الدار البيضاء سطاطة تفرض نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
21: كنت أتوقع زعما شي تحسن من ناحية أول حاجة تنظيم، ويكون داك الشيء بعد غير أول حاجة يكون الأوقات بعدها منضبطة، نبقاو نجيو في الوقت مثلا بخصوص الترانات وهذه.
20: التنقل انشغال يكتسي أهمية خاصة ويتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
22: انتظاراتي في النقل ما كنت منه يتحسن من الأحسن، هذا هو اللي جنت منه.
23: وسائل النقل حنا ما كنهناش يكون شيء يكون جديد في التحسن، إن شاء الله هو مزيان الحمد لله، أمور مزيانة وبغينا مازال الأمور تحصل القدام إن شاء الله، وبغينا الحكومة تزيد معنا القدام.
20: من الدار البيضاء إلى سطات مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها في توفير تنقل أكثر سلاسة.
18: إذاعة الأخبار المغربية،
19: غيم راديو،
18: الأخبار على مدار الساعة.
20: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبيرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
19: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
19: غيم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
10: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
18: غيم راديو،
19: غيم راديو،
18: الخبر من المصدر.
20: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس نشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
6: باسمي إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة، بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة، لأن الوردة هي رمز الحزب.
20: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
19: غيم راديو،
18: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
20: أكد الجامعي المكسيكي والخبير في العلاقات الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا أن المغرب طالما أبدى رغبته في إرساء علاقات مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ويرفض في المقابل أن يتم توظيف هذه العلاقات في مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية. وأوضح الخبير المكسيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، أن البلاغ يجسد رؤية دبلوماسية تقوم على ترسيخ العلاقات الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون العملي. واعتبر في هذا السياق أن توظيف العلاقات الثنائية من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية لأغراض حزبية وانتخابية يعكس غياب رؤية في التعامل مع علاقة استراتيجية تفرضها قبل كل شيء حقيقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمدينة طنجة أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج البقالي المعروف بسيدي بوعراقية. جرى تسليم الهبة الملكية الكريمة للمسؤولين عن الزاوية خلال حفل ديني تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي وممثلي المجلس العلمي الجاوي والمسؤولين عن الشأن الديني وممثلي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية. إثر ذلك انتقلت اللجنة الملكية والوفد المرافق لها إلى مقر الزاوية الصديقية ومقر الزاوية القادرية بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث تم تسليم الهبات الملكية لممثلي شرفاء ومريدي الزاويتين في جو من الخشوع المفعم بالذكر والابتهالة. وبهذه المناسبة وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل أن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
19: ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: ريم راديو.
7: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي خاصة في العالم القروي في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المصقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
8: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات
7: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
0: من التطلعات اللي كان اللي كنتمناو من هذه الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في 2027 والنظر لاعاده النظر في القطاع الفلاحي بصفه عامه وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
4: طلبوا من الحكومه اللي غتكون ان شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجايه ان شاء الله ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شويه الاسعار زايده في الثمن في الملحه في الانكري في الكوامه ديال النقل ديال الشمندار في الوزين.
7: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
19: غيم راديو.
18: أخبار المغرب والعالم.
10: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
20: أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس نشقر أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، في كلمة خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية بمدينة طنجة.
6: باسمي إخواني وأخواتي في قيادة الحزب وباسم كل المرشحين في هذه الجهة، بل باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا، أدعو كافة المواطنات والمواطنين للتصويت للوردة، لأن الوردة هي رمز الحزب.
20: هذا اللقاء الجماهيري شهد استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة.
18: إذاعة الأخبار المغربية،
19: غيم راديو.
18: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
20: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي فابيو ألبيرغاريا دي كويروز أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هي خيار سيادي يجب أن يكون بمنأى عن التقلبات الظرفية للسياسة الداخلية الإسبانية. وأوضح السيد دي كويروز أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية، أن الرسالة واضحة، الشراكة الثنائية تحقق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين ولا ينبغي أن تخضع لمزايدات السياسة الداخلية في إسبانيا. وبعد أن أبرز الموقف الواضح والبناء للمملكة، أوضح الخبير الجيوسياسي أن المقاربة المغربية تجمع بين الحزم في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على قنوات التعاون. وهكذا ومن خلال رفضه القاطع للاتهامات المتعلقة بأحداث الهجرة التي وقعت في يوليوز الماضي ومطالبته بإجراء تحقيق قائم على الأدلة وإثارته للتساؤلات المشروعة حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، يحرص المغرب على ألا يتم استغلال قضية الهجرة إلى درجة الإضرار بعلاقة يعتبرها أوسع نطاقا وأكثر هيكلية.
19: غيم راديو.
18: أخبار المغرب والعالم.
20: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.
19: غيم راديو، الخبر من المصدر.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
19: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
11: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجده أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
12: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125,000 متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
11: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجده يوفر عرضا تكوينيا يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
13: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف في مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
14: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وكفيه بزاف ديال لي زيسباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
11: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
19: غيم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
19: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: ريم راديو،
1: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
20: أكد الخبير الإيطالي في السياسة الخارجية جياني لاتانتيسيو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل ركيزة استراتيجية استقرار وأمن وتنمية الفضاء الأورومتوسطي برمته. وأوضح لاتانتيسيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها الدبلوماسية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية أن التعاون بين الرباط ومدريد أفضى إلى نتائج ملحوظة وملموسة على المستويات الاقتصادية والأمنية وتدبير حركية الأشخاص، مؤكدا على ضرورة معالجة مختلف القضايا في إطار الاحترام المتبادل. وشدد الأمين العام لمعهد التعاون مع البلدان الأجنبية على أنه من الضروري معالجة جميع القضايا في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال حوار مؤسساتي متواصل وتدقيق صارم في الوقائع وتحمل كامل للمسؤولية من جانب كافة الأطراف المعنية.
19: ريم راديو.
15: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
19: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: حصاد الجهات، أهلنا بكم. والبداية بأبرز العناوين. المجتمع المدني بطنجة يحث الأحزاب على اتخاذ التزامات واضحة بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية. بأظلال إسدال والستار على منافسات النسخة الجديدة لتظاهرة أطلس ويمران ببلودان. من الداخل، وادي الذهب تعبئة في صفوف الشباب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. أهلا بكم. حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجارية على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. وأكد المشاركون في لقاء جهوي نظمه الائتلاف والمغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بتعاون مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب حول موضوع مستقبل التنمية والاستدامة والعدالة المناخية في البرامج الانتخابية. أكد على ضرورة الانتقال بالنقاش الانتخابي من الوعود العامة والخطاب السياسي إلى التزامات صريحة خاضعة للتتبع والمساءلة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة. بأظلة لوسديل السيطر بمنطقة بالودانة على منافسات تظاهرة أطلس ويمران بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة. وعرفت هذه الدورة المنظمة بمبادرة من الجمعية المغربية للرياضة والطبيعة عرفت مشاركة نحو 180 عداء وعداءة من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل بالنظر لاعتماده على التناوب بين السباحة في مياه البحيرة والجري عبر المسالك الجبلية. وفي النتائج توج العداء وعبد الصمد هندي بلقب فئة الفردية رجال بعد قطعه مسافة السباق في الظرف 56 دقيقة و51 ثانية متقدما على كل من ياسر محاسين 57 دقيقة و32 ثانية ومحمد كبرور صاحب 59 دقيقة وثانية واحدة. وفي فئته الفردي سيدات عاد المركز الأول للعداء فاطمة الزهراء البرية التي أنهت السباق في زمن قدره ساعة و34 دقيقة متبوعة بصورة صيادة بساعة و35 دقيقة و33 ثانية، ثم فاليري بوشيريل التي حلت ثالثة بساعة و39 دقيقة و17 ثانية كتوقيت. بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية يسجل شباب جهة الداخل وادي الذهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات والتشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم في جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب. لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني برسم سنة 2026-2027 لفائدة متدربي السنة الأولى بمختلف مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني.
2: تستقبل جميع المؤسسات التابعة للمكتب اليوم المتدربين الجدد المسجلين بالسنة الأولى للتكوين برسم 2026-2027 والذين يبلغ عددهم 125 ألف متدربة ومتدرب، بحيث يتم تخصيص هذا الأسبوع الأول من أجل إدماجهم من خلال تعرف على مكونهم ومؤطرهم من جهة، واكتشاف المهن وكذا الوسائل والمنصات الرقمية التي سيستعملونها طيلة مدة تكوينهم من جهة أخرى.
1: المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بوجدة يوفر عرضاً تكوينياً يشمل 24 شعبة تتوزع بين مستويات التقنية المتخصص والتقني والتأهيل والتكوين التأهيلي، كما تعتمد مقاربة بيداغوجية تضع المتدرب في قلب الممارسة المهنية.
3: اختاريت هاد لابرونش لحقاش فيها افاق كبيره بزاف مجال السياحه والفندقه، وكنظن يعني المعهد تاعنا فيه جميع الوسائل اللي كيعاونونا باش غادي نطوروا من راسنا باش نخرجوا للمجال الشغل.
4: اول عام في هاد المعهد الفيليير ديالي هو الماناجمنت اوتولي، اختاريت هاد الفيليير واختاريت هاد الشعبة حيتاش عندي ميول كبير لهاد الشعبة ولهاد المعهد، وفيه بزاف ديال لي زيسباس بحال لي زوتيل بيداغوجيك، لي سالون ماروكان، لي سالون اوروبيان، لا كويزين، وفيه بزاف ديال التجهيزات وديال المعدات.
1: وتكمن الأهمية المحورية لقطاع السياحة والفندقة في استراتيجية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال 23 مؤسسة قطاعية متخصصة وتسعة مدن للمهن والكفاءات، إلى جانب 37 مؤسسة متعددة التخصصات.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
5: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي، خاصة في العالم القروي، في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
6: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية.

0: إعادة نظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة، وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
1: طلبوا من الحكومة اللي غتكون إن شاء الله في هذا المستقبل في هذه الانتخابات الجاية إن شاء الله، ويتعاونوا معنا في المواد، راه كيكون عندنا شوية الأسعار زايدة في الثمن، في الملحة، في الانكري، في الكوامة ديال النقل ديال الشمندار، في الوزين.
2: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة، بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
4: رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو يحل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. زيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب، بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
5: سعدنا اليوم بالمركز الجهوي للاستثمار باستقبال الوفد الدبلوماسي والاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو. كان هذا اللقاء فرصة لتعريف الوفد بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لجهة الداخلة وادي الذهب، كما كان فرصة للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
4: أعضاء الوفد اطلعوا بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. التعاون بين المغرب وغينيا بيساو قديم ويتجسد من خلال عدة اتفاقيات. وجود مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية بمدينة الداخلة يعكس إرادة مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخلة يمكن توظيفها في غينيا بيساو، لا سيما في بعض مناطق البلاد. الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين،
6: غيم راديو.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشمالية الشرقية للأقاليم الصحراوية، مع احتمال بروز الرعد ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية بمنطقة طنجة وقوية شيئا ما بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 27

0: 20 درجة و 32 درجة بمنطقة الغرب وهضاب الفوسفات والماس وسهول تدلى والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية وما بين 18 درجة و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بمعظم أنحاء المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر. غيم راديو. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمشاركة الوكالة المغربية للتعاون الدولي في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون بإبارة المغرب ضيف شرف. طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. في جديد أزمة الشرق الأوسط، الرئيس الإماراتي والعاهل الأردني يبحثان التعاون المشترك والتطورات الإقليمية. أهلا بكم. شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركزية الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجلية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورة. وذكر بلغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. في شأن الانتخابية، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بالرباط إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شهر شتنبر الجارية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
4: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
3: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
2: في سياق التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية لإسبانيا، أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي لا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. التفاصيل في التقرير التالي.
3: أكد الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق للشؤون الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن الحسابات السياسية الضيقة في إسبانيا ينبغي ألا تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة التي تميز العلاقات بين مدريد والرباط. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية. أشار السيد ماكاي إلى أن بعض الفاعلين على الساحة السياسية في إسبانيا يسعون إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في سياق يتسم بتوترات داخلية شديدة، مما قد يؤثر على علاقة ثنائية بلغت مستوى غير مسبوق. وأضاف أن هذا التطور هو ثمرة تعاون مستمر بين الرباط ومدريد في عدة مجالات، ويشكل إحدى أقوى الديناميات التي تم تحقيقها على الإطلاق بين البلدين. ومن هنا وفقا لرئيس الدبلوماسية البيروفية السابق تأتي ضرورة حماية هذه المكاسب من الخلافات الحزبية والاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسبانية.
2: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار ورياح عاصفية محلية قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي الأحد والاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من قليم الفقي بن صالح، حر حمنا، مولي يعقوب، تونات، وزان، وفاس، لخميسات، سيد بن نور، اليوسفية، بن ملال، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، القنيطرة، سيد قاسم، سيد سليمان، خريبكاس، طاطا، شيشة، وقلعة سرغنا ومراكش. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بكل من قليم وعملات مكناس، قلميم، سيدي إفنية، الصاويرة، مديونة، نواصر، الرباط، سلة صخيرة، تمارة، الجديدة، أسفي، أكادير، دوتنا، نشتوك، إتباها، إنزكانيت، ملولة، تيزنيت، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المحمدية، وخنيفرة والعرائشة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة بأقاليم طنطان، وادي الذهب، بوجدور، العيون، وطرفية. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل رياح عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. بمشاركة المغرب انعقدت بالقاهرة أشغال والدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية، وذلك بمشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية منها المغرب. ويمثل المغرب في أشغال المؤتمر المنظم خلال الفترة من 13 إلى 20 من شهر شتنبر الجارية وفد تقوده الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتية، ويضم ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت السيدة العمارتي إنه سيتم خلال المؤتمر تناول العديد من المواضيع، منها التحديات الهيكلية العميقة التي تخص أسواق الشغل في البلدان العربية من خصص فرص الشغل وخصوصا عند الشباب والنساء. في خبر آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها حسب ذكره لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان الدفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل. على صعيد آخر، شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. التفاصيل في التقرير التالي.
3: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
5: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
3: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
6: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
3: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
2: في شأن الشرق أوسط، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، بحث العلاقات الأخوية ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين أكدا خلال هذا اللقاء أكدا حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية الأردنية وتوسيع آفاقها في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. ثقافيا، افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. وتقترح هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني. ويشارك في هذه الدورة زهاء 50 فنانا من خلال عروض تجمع بين التجهيزات الفنية والأداء المباشر والموسيقى والفيديو والقراءات والشعر والرقص، بما يمنح قراءة متجددة للأماكن المستضيفة ويفتح آفاقا جديدة للإلهام والتفاعل داخل مشهد فني متنوع. أخيرا، في الميدانية الرياضية، رفعت عناصر المنتخب المغربي المشارك في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة بالجزائر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية، منها 40 ذهبيات و13 فضية و7 نحاسيات، وذلك في ختام اليوم الثالث من المنافسات التي انطلقت الخميس وتتواصل إلى غاية اليوم. فخلال المنافسات تمكنت العناصر الوطنية من الظفر بميداليات ذهبية واحدة و5 فضيات ونحاسيتين في فئات عمرية مختلفة. وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب علي عفيف في وزن أقل من 60 كيلوغرام التبارية، فيما فاز بالميداليات الفضية 5 كل من هيثم فقيرة في وزن أقل من 75 كيلوغرام وسمير صاديني في وزن أقل من 67 كيلوغرام ودعاء شكري في وزن أقل من 61 كيلوغرام ورميسة تركو في وزن أقل من 55 كيلوغرام صنف التبري وعبد الرحمن شكير صنف الكاتا. رياضيا دائما انتخبت السيدة نوال المتوكلة نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ممثلة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية للفترة 2026-2029، وذلك على هامش الجمع العام 15 للاتحاد الذي انعقد السبت بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بمدينة العيون، محطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق.
10: الهدف هو خلق فضاء للتواصل المباشر بين منخرط المؤسسة وبين شركاء المؤسسة في مجموعة من القطاعات، سواء في القطاع العقاري، البنكي، القطاع الاتصالات، وكذلك القطاع الدراسي.
9: هذه الأيام تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية، لقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
11: ريم راديو.
8: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهني القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي، خاصة في العالم القروي، في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.
13: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية. والمطلوب أيضا مواكبة الفلاح في التكوين وفي إعانات.
12: عدد من فلاحي المنطقة يرون في هذا السياق أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.
14: من التطلعات اللي كنتمناو من هاد الحكومة اللي غتكون ان شاء الله في 2027، والنظر لإعادة النظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة، وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع.
15: طلبوا من الحكومة اللي غتكون ان شاء الله في هاد المستقبل، في هاد الانتخابات الجاية ان شاء الله، ويتعاونوا معنا في المواد. راه كيكون عندنا شوية الأسعار زايده في الثمن، في الملحه، في لانكري، في الكوامه ديال النقل ديال الشمندار، في الوزين.
12: ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.
1: ريم راديو.
11: ريم راديو.
16: الخبر من المصدر.
17: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزيل إنغمي سن قماب راديو
18: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته التعليم الأولي ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة سجلوه في التعليم الأولي بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي
1: ريم راديو
11: ريم راديو
16: نشرة الأخبار
1: ريم راديو
11: ريم راديو
16: نشرة الأخبار على ريم راديو
2: نشرة الأخبار
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
1: ريم راديو
11: ريم راديو
16: نشرة الأخبار على ريم راديو
19: أهلنا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
20: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022 ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ونشره بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. وأتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
19: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجاري، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين الزكراوي في المتابعة.
2: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولي في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
19: في الشأن الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
0: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
21: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار
4: المبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
20: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
19: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
9: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
19: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
9: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
21: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان منفتر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
9: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
22: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
9: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
19: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. وآخر المستجدات الإقليمية سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير النماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم رئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام 4 الكبرى لهذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو.
5: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
6: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
5: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
3: غيم راديو.
23: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: غيم راديو.
23: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلنا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز تجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط، مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
20: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ونشره بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. واتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
19: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة 5 للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجاري، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة 5 للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية، وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولية في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي، لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
19: في الشان الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشان التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
7: بشركة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
4: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
7: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
19: في نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
8: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
19: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
8: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس
10: افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
21: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان من تفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
10: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
22: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
10: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
19: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم الرئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى لهذا الموسم، للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: مثلا يكون عندك اسلوب مثلا باش تحببوا في هذاك القصه، مثلا واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت بتقول انت باغا توصل ليه واحد الحاجه وفيه التشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه. مثلا هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا دو دو دو دو دو. لا كنقرا عليه وتنمثل عليه وتنوجد باش مره اخرى نقدر نقرا نقدر ديك القصه يبقى يقول لي كل نهار قراها عليا.
4: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعة الحال فيهم أنواع بزاف، ما قدرش نقول لك دابا بالنسبة لي أنا الجيل ديالي أنا كان عندنا ماجد، كان عندنا بزاف ديال الأمور، ولكن ديال الأطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هادشي، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على أنه يشد القصة. ولكن من الأفضل أنا بالنسبة لي كأب نشجع أن الوليدات أنهم يقرأوا القصص.
5: في رأيي ديالي كيبان لي أنه للدري قرا بوحده كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصة ويعرف العبرة اللي في القصة، فمن الأحسن أنه الأباء ولا الوالدين يقرأوا القصة يوصلوا الفكرة، ولا يعطيهم أول قراءة ليهم وتاني قراءة مع الوالدين باش يحللوا ويناقشوا، وتما كيتعلم الدري يفهم الأفكار ويفهم الهضرة والكوميونيكاسيون مع والديه.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث.

0: رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
3: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
2: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط، مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
7: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات

0: لممارسة حق الإضراب ونشره بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. واتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل، تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
1: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجاري، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين الزكراوي في المتابعة.
2: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولي في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي، لاسيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
1: في الشأن الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
3: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
4: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
3: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال وأسزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
5: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
5: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
6: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان منتفطر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
5: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
7: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
5: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لاسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم الرئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى لهذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: غريم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. في غرب إفريقيا إطلاق مشروع إقليمي لتعزيز الابتكارات في مجال الفلاحة الإيكولوجية. في غينيا 269 مليون يورو من بنك الاستثمار والتنمية لتمويل مشاريع مهيكلة. في رواندا 80 مليون دولار من البنك الدولي لدعم المقاولات. أهلا بكم من جديد. مشروع إقليمي بغلاف مالي يناهز 20 مليون أورو جرى إطلاقه في لومي لتعزيز الابتكارات في مجال الفلاحة الإيكولوجية في غرب إفريقيا. هذه المبادرة تهدف إلى تقوية صمود المزارع العائلية في مواجهة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائي بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
9: المشروع يحمل اسم مشروع تعزيز الابتكارات في مجال الفلاحة الإيكولوجية في غرب إفريقيا، وتشرف على تنسيقه الوكالة الإقليمية للزراعة والأغذية التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بتمويل مناصفة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وفق ما أفادت به المنظمة الإقليمية في بلاغ لها. وسيتم تخصيص نحو 12 مليون أورو من الغلاف المالي لتمويل مشاريع ميدانية تهدف إلى اختبار إطار الابتكارات الزراعية الإيكولوجية وتعميمها لدى المنتجين. كما استفاد 20 حاملا لمشاريع متعددة الأطراف تم اختيارهم عقب دعوة إقليمية لتقديم المقترحات من منح مالية لتنفيذ مبادرات ترمي إلى تشجيع اعتماد الممارسات الزراعية الإيكولوجية. وخلال حفل إطلاق المشروع جدد ممثلو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الطغولية التزامهم بدعم وتعزيز الفلاحة الإيكولوجية، معتبرين أنها ليست خيارا بل ضرورة ومسارا موثوقا لإرساء فلاحة منتجة وقادرة على الصمود ومستدامة. وفي هذا السياق أوضح المدير التنفيذي للوكالة الإقليمية للزراعة والأغذية كونلاني كانتيفين أن هذا المشروع يشكل استجابة ملموسة للآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على أنظمة الإنتاج وتهدد الأمن الغذائي.
0: نواصل من غينيا. وقعت الحكومة الغينية وبنك الاستثمار والتنمية التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اتفاقية قرض بقيمة إجمالية تبلغ 269 مليون يورو مخصصة لتمويل مشاريع مهيكلة في قطاعات الصحة والطاقة والبنيات التحتية الطرقية. هذا التمويل سيمكن من إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد محورين طرقيين على مسافة تصل إلى 84 كيلومتر لتعزيز الربط بالمناطق المعنية وتسهيل اتصالها بالطريق الوطنية رقم 1 التي تربط كوناكري بكانكان وباماكو. كما أن هذا المشروع يهدف إلى فك العزلة عن مقاطعة دابولا وكوروسا ودعم تنمية المبادلات الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستفيدة. نختم من رواندا. مجلس النواب الرواندي صادق على مشروع قانون يجيز التصديق على اتفاق قرض بقيمة 80 مليون دولار مقدم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي لدعم المقاولات التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل. ويتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية تتمثل في توسيع فرص تمويل المقاولات والحد من مخاطر الإقراض وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية بتنفيذها. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routouazil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط، مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال دورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
0: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات تروم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب ونشر بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. وأتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
1: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة 5 للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة 5 للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية، وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولية في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي، لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
1: في الشان الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشان التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
3: بشركة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
4: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
3: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقاء بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيد بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغلة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
5: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة الرابعة عشرة لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
5: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
6: كنحتفى به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيت درنا كعنوان من تفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
5: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
7: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
5: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم رئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام 4 الكبرى لهذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة
8: مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
6: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درناك كعنوان من تفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
5: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
7: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
5: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: ريم راديو.
11: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
5: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 6 من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
8: ريم راديو.
11: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلنا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال دورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
0: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسيع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ونشره بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. وأتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
1: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولي في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي، لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
1: في الشان الانتخابي حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشان التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
3: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
4: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
3: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغلة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
5: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة الرابعة عشرة لصالون المغرب للفنون التشكيلية والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
5: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة الرابعة عشرة لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
6: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان من تفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
5: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
7: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
5: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم الرئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام 4 الكبرى لهذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقات الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بين الأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد توازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي كيتمحور باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال الطرف الآخر أو تقليل مساحة المشاركة دياله. وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى علاقة به. والمشكلة ماشي غير في الحديث على ذاته، وإنما في الإفراط وعدم التوازن. صحيح الفرد يحتاج للتعبير على أفكاره ومشاعره وخبراته، لكن ماشي في كل مناسبة، خاصة ملي تيكون الحديث بين الأفراد على تجاربهم مع أمر معين أو موقف، خاص كل واحد ينصت للآخر ويهتم بتجربته. هذا السلوك يقدر يكون ناتج على الرغبة في الحصول على الاعتراف أو على حاجة لتأكيد على القيمة الشخصية للفرد، ويقدروا بعض الأفراد يلجؤوا للحديث المكتف على أنفسهم باش كيعوضوا شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هاد السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهذا السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم

العلاقات الاجتماعية، لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن، وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم. وملي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه، هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام. وملي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني، وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور، وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث، ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين، ويقدر يعتقد في اللحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب، بينما كيشوفوا المحيطين به العكس، وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات، وهي خطوة أولى نحو تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار، واش سامع الآخرين كيف ما تحدث، واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير، واش كان مهتم باللي قاله، أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطه على بداية طريق تعديل السلوك دياله. في بعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري، من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف، أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد. وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري، ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مع صديق أو أكثر، أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة، أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين أيضا بعض الأفراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس أو الرغبة في بناء علاقة جديدة، وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الأساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر. فالأنانية كتظهر بصورة أوضح ملي كيصبح احتكار الحوار عادة ثابتة، وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه، لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط، مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال دورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
3: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في

0: لتعزيز مسار مأسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الاتجاه بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب ونشره بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. واتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
1: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين الزكراوي في المتابعة.
2: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولي في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي لاسيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
1: في الشأن الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
3: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
4: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
3: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: في نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيد بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
5: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
5: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
6: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان من تفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
5: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
7: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
5: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم رئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى لهذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: غيم راديو، الخبر من المصدر.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا في جولة جديدة من أخبار الاقتصاد، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. ونبدأ جولتنا بقراءة في العناوين. الأولويات الكبرى للدخول الاقتصادي محور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2026. نمو غير متوقع للاقتصاد بفضل دينامية قطاع الذكاء الاصطناعي ببريطانيا. إلى التفاصيل، ونبدأ جولتنا ببلاغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب، حيث شكلت الأولويات الكبرى للدخول الاقتصادي والرهانات الرئيسية للقطاع الخاص الوطني محور الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولة المغرب برسم ولايات 2026-2029 الذي انعقد بالدار البيضاء. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو رجاء.
1: الاتحاد وافد في بلاغ بالمناسبة بأن رئيسه مهدي التازي الذي ترأس الاجتماع شدد على ضرورة جعل المقاولة ولا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة محركا أقوى لمرحلة النمو المقبلة في المغرب، بما يسهم في خلق مزيد من القيمة وفرص الشغل وتمكين الشباب والنساء ومختلف جهات المملكة من الاستفادة الكاملة من هذه الدينامية. واستعرض السيد التازي بهذه المناسبة 5 أولويات رئيسية للاتحاد خلال هذا الدخول الاقتصادي، تتمثل في تسريع الاستثمار الخاص وتطوير القاعدة الصناعية الوطنية وتعزيز التنافسية والارتقاء بها وتقديم دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وتطوير التشغيل والكفاءات، فضلا عن تدويل المقاولات المغربية وتنويع أسواقها التصديرية. كما ذكر رئيس الاتحاد بأن هذا الدخول الاقتصادي يأتي في مرحلة مفصلية بالنسبة للمغرب مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، مشيرا إلى أن عددا من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية تحتل مكانة محورية في الحملة الانتخابية. وأشار أيضا إلى أن الاتحاد يعمل على تحديد الرافعات التي يتعين تفعيلها مع الحكومة المقبلة في إطار حوار بناء ومسؤول بهدف ترسيخ المكتسبات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفتح مرحلة جديدة من النمو. وخلال اجتماع مجلس الإدارة وطبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، استكمل أعضاء المجلس هيكلة حكمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وستتولى اللجان الموضوعاتية للاتحاد البالغ عددها 22 لجنة طرح القضايا التي تندرج ضمن صلب برنامج الولاية 2026-2029 على رئاسة الاتحاد. وخلص البلاغ إلى أن أعضاء مجلس الإدارة صادقوا بالتوازي مع ذلك على تعيين أعضاء اللجان الدائمة للاتحاد.
10: إلى موضوع آخر، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 متوقعة تراجع الاستهلاك بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا مقابل 1.6 مليون في تقديرات غشت الماضي، في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار المحروقات. وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الجمعة أن استهلاك النفط العالمي المتوقع أن يبلغ 102.44 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري مقارنة ب 103.29 مليون برميل يوميا في تقديرات الشهر الماضي، مشيرة إلى أن استمرار الجمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يؤخر آفاق عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها خلال العام المقبل. ونختم جولتنا من بريطانيا، حيث أفادت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني بأن الاقتصاد المحلي حقق نموا غير متوقع خلال يوليوز الماضي مدعوما بالأداء القوي لقطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. حفص الحجام في المتابعة.
11: مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سجل ارتفاعا بنسبة 0.4% خلال يوليوز، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى استقراره في حدود 0.3% المحققة خلال يونيو الماضي. كما أشارت معطيات الهيئة الإحصائية إلى أن الاقتصاد البريطاني حقق النمو ذاته خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يوليوز. وفي معرض تعليقها على هذه الأرقام، أكدت مديرة الإحصاءات الاقتصادية بالمكتب ليز ماكيون أن الأداء الإيجابي المستمر لقطاع الخدمات ساهم بشكل رئيسي في دعم النمو، معوضا التراجع الجزئي الذي تم تسجيله في قطاع الإنتاج والبناء خلال الفترة الممتدة لثلاثة أشهر حتى نهاية يوليوز. وأضافت ماكيون أن نشاط برمجة الحاسوب شكل المحرك الأساسي لنمو قطاع الخدمات، مواصلا ديناميته القوية منذ بداية السنة مدفوعا بالنشاط المكثف للشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات ذات الصلة. وتشكل هذه المؤشرات الإيجابية دعما مهما للتوجهات الاقتصادية للحكومة البريطانية قبيل تقديم التحديث المرتقب للميزانية العامة خلال الشهر المقبل.
10: وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى نهاية جولتنا اليوم من أخبار الاقتصاد، في أمان الله.
8: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلنا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط، مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال دورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
12: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب ونشر بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. وأتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
1: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولية في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
1: في الشأن الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
3: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
4: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
3: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيد بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغلة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
5: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة الرابعة عشرة لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
5: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة الرابعة عشرة لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
6: كنحتفى به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان من تفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
5: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
7: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
5: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم الرئيس التنفيذي للشركة خطة من ثلاث مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى لهذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة، وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
6: كنحتفى به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان منتفطر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
5: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
7: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
5: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
8: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، غيم راديو، نشرة الأخبار على غيم راديو.
1: أهلنا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز تجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
12: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الاتجاه
0: بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ونشره بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. واتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
1: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجاري، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولي في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي، لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
1: في الشأن الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
13: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
4: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار المبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
3: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيد بن نور واليوسفية وبني ملال وأسزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
5: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
5: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
6: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان منتفطر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
5: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
7: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
5: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة، وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم الرئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى لهذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حصاد الجهات، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المجتمع المدني بطنجة يحث الأحزاب على اتخاذ التزامات واضحة بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية. بأظلال إسدال والسيطار على منافسات النسخة الجديدة لتظاهرة أطلس ويمران ببلودان. من الداخل، وديا الذهب، تعبئة في صفوف الشباب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. أهلا بكم. حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية ل23 من شهر تنبير الجارية على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. وأكد المشاركون في لقاء جهوي نظمه الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بتعاون مع جمعية جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب حول موضوع مستقبل التنمية والاستدامة والعدالة المناخية في البرامج الانتخابية، أكد على ضرورة الانتقال بالنقاش الانتخابي بين الوعود العامة والخطاب السياسي إلى التزامات صريحة خاضعة للتتبع والمساءلة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة. بأظل لو سدل السيطار بمنطقة بالودان على منافسات تظاهرة أطلس ومران بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة، وعرفت هذه الدورة المنظمة بمبادرة من الجمعية المغربية للرياضة والطبيعة، عرفت مشاركة نحو 180 عداء وعداءة من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل، بالنظر الاعتمادي على التناوب بين السباحة في مياه البحيرة والجري عبر المسالك الجبلية. وفي النتائج توج العداء وعبد الصمد هندي بلقب فئة الفردي رجال بعد قطعه مسافة السباق في ظرف 56 دقيقة و51 ثانية، متقدما على كل من ياسر محاسين 57 دقيقة و32 ثانية، ومحمد كبرور صاحبي 59 دقيقة وثانية واحدة. وفي فئة الفردي سيدات عاد المركز الأول للعداء فاطمة الزهراء البرية التي أنهت السباق في زمن قدره ساعة و34 دقيقة، متبوعة بصورة صيادة بساعة و35 دقيقة و33 ثانية، ثم فاليري بوشيريل التي حلت ثالثة بساعة و39 دقيقة و17 ثانية كتوقيت. بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الداخل وادي الذهب حضورهم في

0: وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو. الأخبار.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط، مباحثة قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
3: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ونشر بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. واتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
2: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري.

0: الصحية الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين الزكراوي في المتابعة.
1: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجلية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشرية الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورة. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولي في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
0: في الشأن الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
2: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
3: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
2: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
0: في نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيد بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
4: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
0: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
4: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
5: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
4: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
6: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
4: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
0: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لاسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج متقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم الرئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى لهذا الموسم، للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: دريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الإيكولوجية، وهذه عناوينها. وكالة الحوض المائي لسبو تعتزم إطلاق دراسة حول الربط المائي على مستوى الحوض. رواندا تراجع مدونة البناء لتعزيز المدن الخضراء. وصيف 2026 بسويسرا الأكثر حرارة على الإطلاق. أهلا بكم من جديد. أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو عن قرب إطلاق دراسة تتعلق بفرص وجدوى مشاريع الربط بين الموارد المائية داخل الحوض، وذلك بهدف تعزيز تعبئة الموارد المائية وتدبيرها بشكل مندمج. وتأتي هذه الدراسة في سياق يتسم بضغط متزايد على الموارد المائية وتأثيرات التغير المناخي، وستركز بشكل خاص على الربط بين سدي السهلة وبهودة، وكذلك الربط بين الأحواض الفرعية من أجل تعزيز موارد سد إدريس الأول. تتجه رواندا نحو مراجعة مدونة البناء المعتمدة سنة 2019 التي تحدد المتطلبات الواجب مراعاتها في تصميم المباني وإنجازها، بما يشمل مقتضيات ترسخ البناء الأخضر وتشجع على الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية. وتتوقع هيئة الإسكان في رواندا استكمال المراجعة التقنية لهذه المدونة قبل نهاية 2026 وفق ما أفاد به مديرها العام لوسائل إعلام محلية، وقال إن هذه المراجعة تندرج ضمن جهود أوسع لتعزيز التنمية الحضرية الخضراء والمستدامة، لافتا إلى أن المدونة الحالية تتضمن بالفعل عددا من المقتضيات المتعلقة بالاستدامة البيئية. شهدت سويسرا سنة 2026 أكثر فصول الصيف حرارة منذ بدء القياسات بمتوسط حرارة بلغ 17.2 درجة مئوية بين يونيو وغشت، أي بزيادة قدرها 0.4 درجة مئوية مقارنة بصيف 2003 الذي شهد موجة حر، حسب ما أعلن عنه المكتب الفيدرالي للأرصاد الجوية والمناخ. وتجاوز المتوسط الوطني المعيار المرجعي للفترة 1991-2020 بثلاث درجات فاصلة أربعة مئوية، فيما بلغ الفارق 4 درجات مئوية في شمال غرب البلاد. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
7: مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
9: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزانين غدين من تمزواروت إلا داركو الزاني الطاف نقوزني رتسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرتا سكفلت لي كلو يستوهمان غدو درتنس زغ قوزي سقواسن تينمل تمزواروت توسورت غاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسو السقمية نامورت تينمل تمزواروت تنون ديم شرك ننس أرا كان تأتين من تمزواروت تتزانين غدرار ولا غزغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللي يكيزن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي لن غتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردة تنامورت نباب نتزانت تين من الغصاد نور زمتي فلوين كريغاتيان دكريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسي وين ولمود افاد دات السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تجدي ويكاد سيانف زميمت غسلم دمزوارو اختياق انتغصاد هن مالا ذكر زمنت فلوين نيمة
7: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة
10: غيم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو
7: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال دورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
11: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ونشره بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. وأتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
0: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجاري، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين الزكراوي في المتابعة.
1: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولي في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
0: في الشأن الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
2: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
3: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
2: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
4: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
0: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة الرابعة عشرة لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
4: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة الرابعة عشرة لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
5: كنحتفى به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان منفتر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
4: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
6: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
4: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
0: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير النماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم رئيس التنفيذي للشركة خطة من ثلاث مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز، آخر بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى لهذا الموسم، للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
12: وصولا ل 8 شتنبر 2021، آخر محطة انتخابية تشريعية جرات في المغرب واللي تميزات بتنظيم استثنائي. فهاد الاستحقاق جرات الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في نفس اليوم في محطة انتخابية وطنية موحدة. محطة عرفت تعديلات في المنظومة الانتخابية ومشاركة مكثفة كرسات الرهان على المؤسسات المنتخبة لمواصلة ورش التنمية. شفنا المحطة التاريخية والدساتير، ولكن كيفاش كتحول الأصوات اللي في صندوق إلى مقاعد داخل قبة البرلمان؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوه في المحطة الجاية من محطات انتخابية.
7: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
10: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفلة تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 يناير الماضي يرم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
14: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس لعلوم الصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت، شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي. وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
2: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب أعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
15: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكلينا باش يمكن لنا نقوموا بعمليات جراحية، كيحلينا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوموا بهذه العمليات بدون خطر، بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
2: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
10: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلنا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز تجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال دورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
11: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ونشره بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. وأتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
0: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و 11 شتنبر الجاري، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين الزكراوي في المتابعة.
1: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و 11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولي في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
0: في الشأن الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
2: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
3: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
2: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
0: في نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال وأسزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
4: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
0: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
4: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
5: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان منتفطر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
4: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
6: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
4: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
0: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج متقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم الرئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى لهذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2. وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
2: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
3: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة وطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
2: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
10: غيم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية عن مشروع قانون جديد يرم تمكين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما من التحكم في الخوارزميات التي تحدد طبيعة المحتوى المعروض على صفحاتهم الخاصة. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة التشريعية ستلزم كبرى منصات التواصل الاجتماعي بتوفير أدوات وظيفية تمنح المستخدمين إمكانية التوجيه المباشر والمستدام لخيارات التصفح، فضلا عن تحميل الشركات المسؤولية القانونية الكاملة في حال التقاعس عن حظر المحتويات المسيئة. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تعزيز حماية الفئات الشابة من المضامين الرقمية السلبية، لا سيما تلك التي تشجع على اضطرابات الأكل وتغذي خطاب الكراهية وتدعو إلى العنف أو السلوكيات الخطرة التي تمس بالسلامة النفسية والجسدية للمستخدمين. وتأتي هذه التدابير امتدادا للترسنة القانونية التي أقرتها أستراليا في شهر دجنبر الماضي، والمتمثلة في حظر فتح حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وفيسبوك وتيك توك بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجديد المقترح تحت مسمى واجب الرعاية الرقمية ينص على عقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 109.2 مليون دولار أسترالي زهاء 78.6 مليون دولار أمريكي ضد المنصات المخالفة، مع إلزامها بتوفير إعدادات افتراضية تتيح للمستخدم إمكانية التحديد المسبق لنوعية المحتوى المرغوب فيه.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نوافذ سياحية.

0: على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط، مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال دورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
5: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات تروم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب ونشر بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. وأتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
4: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة 5 للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنمية التنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين الزكراوي في المتابعة.
6: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة 5 للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية

0: التعاون الدولية ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولية في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
1: في الشان الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشان التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
2: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
3: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
2: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقاء بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيد بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
4: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
4: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
5: كنحتفى به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان من تفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
4: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
6: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
4: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم الرئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى لهذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته الرياضية، عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: في غرب إفريقيا إطلاق مشروع إقليمي لتعزيز الابتكارات في مجال الفلاحة الإيكولوجية. في غينيا 269 مليون يورو من بنك الاستثمار والتنمية لتمويل مشاريع مهيكلة. في رواندا 80 مليون دولار من البنك الدولي لدعم المقاولات. أهلا بكم من جديد. مشروع إقليمي بغلاف مالي يناهز 20 مليون أورو جرى إطلاقه في لومي لتعزيز الابتكارات في مجال الفلاحة الإيكولوجية في غرب إفريقيا. هذه هي المبادرة تهدف إلى تقوية صمود المزارع العائلية في مواجهة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائي بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
9: المشروع يحمل اسم مشروع تعزيز الابتكارات في مجال الفلاحة الإيكولوجية في غرب إفريقيا، وتشرف على تنسيقه الوكالة الإقليمية للزراعة والأغذية التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بتمويل مناصفة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وفق ما أفادت به المنظمة الإقليمية في بلاغ لها. وسيتم تخصيص نحو 12 مليون أورو من الغلاف المالي لتمويل مشاريع ميدانية تهدف إلى اختبار الابتكارات الزراعية الإيكولوجية وتعميمها لدى المنتجين. كما استفاد 20 حاملا لمشاريع متعددة الأطراف تم اختيارهم عقب دعوة إقليمية لتقديم المقترحات من منح مالية لتنفيذ مبادرات ترمي إلى تشجيع اعتماد الممارسات الزراعية الإيكولوجية. وخلال حفل إطلاق المشروع جدد ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الطغولية التزامهم بدعم وتعزيز الفلاحة الإيكولوجية، معتبرين أنها ليست خيارا بل ضرورة ومسارا موثوقا لإرساء فلاحة منتجة وقادرة على الصمود ومستدامة. وفي هذا السياق أوضح المدير التنفيذي للوكالة الإقليمية للزراعة والأغذية كونلاني كانتيفين أن هذا المشروع يشكل استجابة ملموسة للآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على أنظمة الإنتاج وتهدد الأمن الغذائي.
8: نواصل من غينيا. وقعت الحكومة الغينية وبنك الاستثمار والتنمية التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اتفاقية قرض بقيمة إجمالية تبلغ 269 مليون يورو مخصصة لتمويل مشاريع مهيكلة في قطاعات الصحة والطاقة والبنيات التحتية الطرقية. هذا التمويل سيمكن من إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد محورين طرقيين على مسافة تصل إلى 84 كيلومتر لتعزيز الربط بالمناطق المعنية وتسهيل اتصالها بالطريق الوطنية رقم 1 التي تربط كوناكري بكانكان وباماكو. كما أن هذا المشروع يهدف إلى فك العزلة عن مقاطعة دابولا وكوروسا ودعم تنمية المبادلات الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستفيدة. نختم من رواندا. مجلس النواب الرواندي صادق على مشروع قانون يجيز التصديق على اتفاق قرض بقيمة 80 مليون دولار مقدم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي لدعم المقاولات التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل. ويتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية تتمثل في توسيع فرص تمويل المقاولات والحد من مخاطر الإقراض وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية بتنفيذه. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلنا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط، مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال دورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
12: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسيع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ونشره بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. وأتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
1: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين زكراوي في المتابعة.
0: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة الصفقات المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورة. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولي في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
1: في الشان الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشان التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
2: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
3: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
2: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: في نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
4: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعددي التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
4: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
5: كنحتفى به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان منتفتر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
4: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
6: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
4: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم رئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى لهذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته الرياضية، عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
10: غيم راديو، الخبر من المصدر.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
13: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. تألقت الثقافة المغربية بكل تنوعها وثرائها من خلال المنتجات الصناعة التقليدية الجلدية والنحاسية والإيقاعات المستوحاة من التراث الوطني بمناسبة الدورة 11 لتظاهرة Colorful World التي تقام في الفترة من 9 إلى 13 شتنبر ببكين في إطار معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات. وتتيح مشاركة سفارة المملكة ببكين للزوار فرصة الاطلاع على غنى وتنوع التراث الوطني عبر معرض مخصص للصناعة التقليدية لا سيما المصنوعات الجلدية والنحاسية. افتتحت بالدار البيضاء فعالية الدورة الثالثة لتظاهرات عيد السينما بعرض فيلم البارونات للمخرج البلجيكي المغربي نبيل بن يدير الذي بدأ عرضه في اليوم ذاته بالقاعات السينمائية بالمملكة. وتجمع هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 13 شتنبر موزعين ومستغلي القاعات ومهني الصناعة السينمائية حول طموح مشترك يتمثل في تيسير ولوج الجمهور إلى القاعات وتشجيع الإقبال عليها والاحتفاء بحيوية الفن السابع بالمغرب. في جديد المحطات، دائما تنظم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج معرضا للفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن ما بين 17 شتنبر والسادس أكتوبر من هذه السنة برواق ضفاف بمقر المؤسسة بالرباط. بلاغ للمؤسسة ذكر أن هذا المعرض الذي سيقام بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي وشخصية من عالم الفن والثقافة يشكل فرصة لاكتشاف عالم فنان يتقاطع مساره الشخصي والفني مع دينامية الانفتاح والتبادلي التي تميز إبداعات المغاربة المقيمين بالخارج بما تحمله من تعدد في المرجعيات وتنوع في أشكال التعبير. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
10: غيم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
14: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
10: غيم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
15: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
16: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
15: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلنا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط، مباحثة قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
12: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ونشر بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. واتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
1: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية التنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين زكراوي في المتابعة.
0: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة النسخة المجلية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورة. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولية في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي، لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
1: في الشأن الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
17: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
3: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
17: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: في نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيد بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
4: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
4: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
5: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان متفتر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
4: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
6: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
4: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لاسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج متقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم الرئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى لهذا الموسم، للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2. وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
10: دريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني،
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: مثلا يكون عندك اسلوب مثلا باش تحببوا في هذاك القصه مثلا، واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت بتقول انت باغي توصل لي واحد الحاجه وفيه التشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه مثلا. هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا لا كنقرا عليه وتمثل عليه وتنوجد كيف باش مره اخرى ثاني نقدر نقرا تقدر ديك القصه يبقى يقول لك انا قراها عليا.
1: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعه الحال فيهم انواع بزاف، ما نقدرش نقول لك دابا بالنسبه لي انا الجيل ديالي انا كان عندنا مجيد، كان عندنا بزاف ديال الامور، ولكن ديال الاطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هذا الشيء، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على انه يخشد القصه. ولكن من الافضل انا بالنسبه لي كاب نشجع ان الوليدات انهم يقراوا القصص.
2: في رايي ديالي كيبان لي انه الدري يقرا بوحدو كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصه ويعرف العبره اللي في القصه، فمن الاحسن انه الاباء ولا الوالدين يقراوا القصه يوصلوا الفكره، ولا يعطيهم اول قراءه ليهم وثاني قراءه مع الوالدين باش يحللوا ويناقشوا، وتما كيتعلم الدري يفهم الافكار ويفهم الهضره والكومونيكاسيون مع والديه.
3: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
4: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج اللي تحافظ وتدافع على الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
3: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية.

0: الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال دورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
1: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب ونشره بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. واتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
0: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين الزكراوي في المتابعة.
2: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على تضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولية في هذا اللقاء

0: الدولية لها من خلال رواق خصصة للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي، لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
1: في الشان الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشان التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
2: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
3: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
2: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: في نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
4: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
4: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
5: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان من تفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
4: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
6: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
4: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم رئيس التنفيذي للشركة خطة من ثلاث مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى لهذا الموسم، للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حصاد الجهات، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المجتمع المدني بطنجة يحث الأحزاب على اتخاذ التزامات واضحة بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية. بأظلال إسدال والسيطار على منافسة النسخة الجديدة لتظاهرة أطلس ويمران ببلودان. من الداخل وادي الدهب تعبئة في صفوف الشباب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. أهلا بكم. حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجارية على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. وأكد المشاركون في لقاء جهوي نظمه الائتلاف والمغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بتعاون مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب حول موضوع مستقبل التنمية والاستدامة والعدالة المناخية في البرامج الانتخابية. أكد على ضرورة الانتقال بالنقاش الانتخابي من الوعود العامة والخطب السياسي إلى التزامات صريحة خاضعة للتتبع والمساءلة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة. بأظلال أسدل السيطار بمنطقة بلودان على منافسة تظاهرة أطلس ويمران بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة. وعرفت هذه الدورة المنظمة بمبادرة من الجمعية المغربية للرياضة والطبيعة عرفت مشاركة نحو 180 عداء وعداءة من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل بالنظر الاعتمادي على التناوب بين السباحة في مياه البحيرة والجري عبر المسالك الجبلية. وفي النتائج توج العداء عبد الصمد هندي بلقب فئة الفردية رجال بعد قطعه مسافة السباق في الظرف 56 دقيقة و51 ثانية متقدما على كل من ياسر محاسين 57 دقيقة و32 ثانية محمد كبرور صاحبي 59 دقيقة وثانية واحدة. وفي فئته الفردي سيدات عاد المركز الأول للعداء فاطمة الزهراء البرية التي أنهت السباق في زمن قدره ساعة و34 دقيقة متبوعة بصورة صيادة بساعة و35 دقيقة و33 ثانية، ثم فاليري بوشيريل التي حلت ثالثة بساعة و39 دقيقة و17 ثانية كتوقيت. بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية يسجل شباب جهة الداخل وادي الذهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات والتشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم في جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب. لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: الأخبار المغربية
8: غيم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة.
9: تمسكر التنامور تنتسوريفتيني وتمزوارو تيوزم من شيران يسلم هذا مزوارو إلا غرش العيل غرش ربعان رقت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم هذا مزوارو زير بعلي سقاسن أسلم دم زوارو أثوري دي يوستي مشان لا بالدانس إطغورين كل عيد إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تما واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم الشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسة تدود غرشان تنمل الناك دين ملان نغدى تزول تانو سلم دم زوارو أني لانك تمنعط الناك تزغدى تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تناك التوزمام يشير على المدنية نغدى الشيطن تلاليت ده الفوتوكوبين شردتها نامور تنباب نوربا تين من السادة ترزمتي في الويني خيوك ذخيون الفرخة إسوريون نوحيو مكريسة أرثاكا يوتي غوسيوين المودة أحماكا تسفسيسي خيطان خثوجيوين أدور تجد من ميكا أدا سياونول زممتي يسلم دم زورو مش تهري دا الساعة أدا شنرز من تفلويني مال
7: الخبر من المصدر
8: ريم راديو.
7: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
10: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ونشر بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. وأتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولوية الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
1: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة 5 للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجاري، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنمية التنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين الزكراوي في المتابعة.
0: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجلية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورة. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولي في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
1: في الشان الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشان التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
2: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
3: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
2: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: في نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيد بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
4: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة، فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
4: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
5: كنحتفى به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان منتفطر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
4: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
6: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
4: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير النماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم رئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام 4 الكبرى لهذا الموسم، للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الإيكولوجية، وهذه عناوينها: وكالة الحوض المائي لسبو تعتزم إطلاق دراسة حول الربط المائي على مستوى الحوض، رواندا تراجع مدونة البناء لتعزيز المدن الخضراء، وصيف 2026 بسويسرا الأكثر حرارة على الإطلاق. أهلا بكم من جديد. أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو عن قرب إطلاق دراسة تتعلق بفرص وجدوى مشاريع الربط بين الموارد المائية داخل الحوض، وذلك بهدف تعزيز تعبئة الموارد المائية وتدبيرها بشكل مندمج. وتأتي هذه الدراسة في سياق يتسم بضغط متزايد على الموارد المائية وتأثيرات التغير المناخي، وستركز بشكل خاص على الربط بين سدي السهلة وبهودة، وكذلك الربط بين الأحواض الفرعية من أجل تعزيز موارد سد إدريس الأول. تتجه رواندا نحو مراجعة مدونة البناء المعتمدة سنة 2019 التي تحدد المتطلبات الواجب مراعاتها في تصميم المباني وإنجازها، بما يشمل مقتضيات ترسخ البناء الأخضر وتشجع على الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية. وتتوقع هيئة الإسكان في رواندا استكمال المراجعة التقنية لهذه المدونة قبل نهاية 2026 وفق ما أفاد به مديرها العام لوسائل إعلام محلية، وقال إن هذه المراجعة تندرج ضمن جهود أوسع لتعزيز التنمية الحضرية الخضراء والمستدامة، لافتا إلى أن المدونة الحالية تتضمن بالفعل عددا من المقتضيات المتعلقة بالاستدامة البيئية. شهدت سويسرا سنة 2026 أكثر فصول الصيف حرارة منذ بدء القياسات، بمتوسط حرارة بلغ 17.2 درجة مئوية بين يونيو وغشت، أي بزيادة قدرها 0.4 درجة مئوية مقارنة بصيف 2003 الذي شهد موجة حر، حسب ما أعلن عنه المكتب الفيدرالي للأرصاد الجوية والمناخ. وتجاوز المتوسط الوطني المعيار المرجعي للفترة 1991-2020 بثلاث درجات فاصلة أربعة مئوية، فيما بلغ الفارق 4 درجات مئوية في شمال غرب البلاد. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط، مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
10: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات تروم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب ونشر بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. وأتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
1: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين الزكراوي في المتابعة.
0: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعدد التخصصات التقنية، شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولية في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي، لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
1: في الشان الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشان التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
2: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
3: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
2: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: في نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيد بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
4: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
4: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
5: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان منتفتر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
4: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
6: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
4: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لاسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم رئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى لهذا الموسم، للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقات الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بين الأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد التوازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال الطرف الآخر أو تقليص مساحة المشاركة دياله. وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى علاقة به. والمشكلة ماشي غير في الحديث على ذاته، وإنما في الإفراط وعدم التوازن. صحيح الفرد كيحتاج للتعبير على أفكاره ومشاعره وخبراته، لكن ماشي في كل مناسبة، خاصة ملي تيكون الحديث بين الأفراد على تجاربهم مع أمر معين أو موقف، خاص كل واحد ينصت للآخر ويهتم بتجربته. هذا السلوك يقدر يكون ناتج على الرغبة في الحصول على الاعتراف أو على حاجة لتأكيد على القيمة الشخصية للفرد، ويقدروا بعض الأفراد يلجؤوا للحديث المكثف على أنفسهم باش كيعوضوا شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هذا السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهذا السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم شركاء في الحوار، وكينتظر منهم الاستماع والتفاعل والتعليق وبلا ما يعطيهم نفس القدر ديال الاهتمام، ويقدر يقاطع حديثهم باش يرجع للحديث على تجربته الخاصة أو يحول مشاكلهم لمناسبة الحديث على مشاكله هو وشنو وقع ليه وشنو عاش من خلال نفس الموقف، أو يقارن إنجازاتهم بإنجازاته. حتى أنا قمت وحتى أنا عملت وحتى أنا مشيت، حتى كينهي الحوار دائما في النقطة نفسها اللي انطلق منها أي الذات. وهذا النمط من السلوك يمكن يربك العلاقات الاجتماعية، لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن، وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم. ومن اللي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه، هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام. ومن اللي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني، وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور، وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث، ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين، ويقدر يعتقد في لحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب، بينما كيشوفوا المحيطين به العكس وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات، وهي خطوة أولى نحو تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار، واش سامع الآخرين كيف ما تحدث، واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير، واش كان مهتم باللي قالوا أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطو على بداية طريق تعديل السلوك دياله. في بعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري، من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف، أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد، وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري، ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مع صديق أو أكثر، أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة، أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين أيضا بعض الأفراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس أو الرغبة في بناء علاقة جديدة، وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الأساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر، فالأنانية كتظهر بصورة أوضح ملي كيصبح احتكار الحوار عادة ثابتة، وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه، لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط، مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال دورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي تفاصيل مع وفاء حلاق.
1: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسيع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ونشره بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. وأتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
0: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة 5 للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين الزكراوي في المتابعة.
2: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة 5 للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا

0: تقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولية في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي، لا سيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
1: في الشان الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشان التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
2: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
3: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة وطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
2: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال وأسازاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
4: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
4: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
5: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
4: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
6: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
4: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير النماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم رئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام 4 الكبرى لهذا الموسم، للمرة الأولى في مسيرته الرياضية عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. حالة الطقس،
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بسهول الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي وقليل الهيجان بالجنوب.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
5: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان منتفطر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
4: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
6: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
4: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية
7: المعروفة. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري الجديد، وهذه أبرز العناوين. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة. طقس حار ورياح عاصفية محلية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي جديد أزمة الشرق الأوسط، مباحثات قطرية سعودية بخصوص التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. أهلا بكم من جديد. جرى أمس الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
8: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات تروم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل. وذكرت أنه تم خلال سنة 2025 وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب ونشره بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب. على صعيد آخر، لفتت إلى أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت منذ عقدين من الزمن من العنصر البشري مركزا لسياساتها التنموية، وحرصت على ترجمة هذا التوجه الإنساني للتنمية إلى مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. وأتبعت أن المملكة أطلقت أيضا خارطة طريق جديدة للنهوض بالتشغيل تجسد إرادتها القوية في جعل الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الأولويات الوطنية، وتعتمد هذه المقاربة على رؤية مندمجة تقوم على تنسيق السياسات العمومية لجعل سوق الشغل أكثر شمولية ودينامية وتوافقا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا.
1: في شأن آخر، شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. ياسين زكراوي في المتابعة.
0: شارك وفد يضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المغربية بالإكوادور والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شارك في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتعاون النسخة المجالية التي احتضنتها مدينة إبارة يومي 10 و11 من شتنبر الجارية، ونظمتها وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية بشراكة مع بلدية إبارة وحكومة مقاطعة إمبابورا. بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي ذكر أن ممثلي الوكالة أبرزوا بهذه المناسبة سياسة المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب التي تسترشد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وتقاسم الخبرات في مواكبة البلدان الشريكة للمملكة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية. وتندرج مشاركة المملكة المغربية بصفتها ضيف شرف في إطار التعاون القائم بين المملكة وجمهورية الإكوادور، وتجسد التزام المغرب بتعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة. وشاركت الوكالة المغربية للتعاون الدولي في هذا اللقاء الدولي الهام من خلال رواق خصص للتعريف بمهامها ومجالات تدخلها وتجربتها في مجال التعاون الدولي لاسيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.
1: في الشان الانتخابي، حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر الجاري على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء الجلاد.
2: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
3: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول انتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
2: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: في نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم الفقه بن صالح وارحمنا ومولي يعقوب وتونات ووزان وفاس والخميسات وسيد بن نور واليوسفية وبني ملال وأصزاق وسمارة وطاطا وترد والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سرغنة ومراكش. افتتحت بالخزانة السينمائية بطنجة فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة ببرنامج فني متعدد التخصصات يشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
4: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعالية الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: وبفاس افتتحت برواق محمد القاسمي بمدينة فاس الدورة الرابعة عشرة لصالون المغرب للفنون التشكيلية والذي يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون. المزيد حول هذه الدورة نتابعه من خلال التقرير التالي.
4: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة الرابعة عشرة لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
5: كنحتفى به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان من دفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
4: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
6: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
4: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: في جديد أزمة الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في مجال التكنولوجيا، أعلنت شركة أنثروبيك المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطة تروم إبطاء وتيرة تطوير نماذج المتقدمة بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات الرقابية لفهم المخاطر ووضع قواعد للسلامة، وذلك في ظل التسارع المتواصل لقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم رئيس التنفيذي للشركة خطة من 3 مراحل لإبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في وقف التطور بل في استغلال الوقت الإضافي لتعزيز إجراءات السلامة والتقييم والتخطيط. ختاما بالخبر الرياضي، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز آخر بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى لهذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته الرياضية، عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الصلبة. وحسم زفيريف المباراة النهائية لصالحه بواقع 6-3 و7-6 و7-5 و6-2، وحقق المصنف الأول في البطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر لقبه الثاني في الجراند سلام والأول في الولايات المتحدة بعد خسارته نهائية عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. وواصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد الجراند سلام، فبالإضافة إلى لقب فلاشينغ ميدوز كان قد حقق لقب رولان جاروس أيضا وحل وصيفا في ويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. تألقت الثقافة المغربية بكل تنوعها وثرائها من خلال المنتجات الصناعة التقليدية الجلدية والنحاسية والإيقاعات المستوحاة من التراث الوطني بمناسبة الدورة 11 لتظاهرة كولور فول وورلد التي تقام في الفترة من 9 إلى 13 شتنبر ببكين في إطار معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، وتتيح مشاركة سفارة المملكة ببكين للزوار فرصة الاطلاع على غنى وتنوع التراث الوطني عبر معرض مخصص للصناعة التقليدية لا سيما المصنوعات الجلدية والنحاسية. افتتحت بالدار البيضاء فعالية الدورة الثالثة لتظاهرات عيد السينما بعرض فيلم البارونات للمخرج البلجيكي المغربي نبيل بن يدير الذي بدأ عرضه في اليوم ذاته بالقاعات السينمائية بالمملكة. وتجمع هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 13 سبتمبر موزعين ومستغلي القاعات ومهني الصناعة السينمائية حول طموح مشترك يتمثل في تيسير ولوج الجمهور إلى القاعات وتشجيع الإقبال عليها والاحتفاء بحيوية الفن السابع بالمغرب. في جديد المحطات، دائما تنظم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج معرضا للفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن ما بين 17 شتنبر والسادس أكتوبر من هذه السنة برواق ضفاف بمقر المؤسسة بالرباط. بلاغ للمؤسسة ذكر أن هذا المعرض الذي سيقام بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي وشخصية من عالم الفن والثقافة يشكل فرصة لاكتشاف عالم فنان يتقاطع مساره الشخصي والفني مع دينامية الانفتاح والتبادل التي تميز إبداعات المغاربة المقيمين بالخارج بما تحمله من تعدد في المرجعيات وتنوع في أشكال التعبير. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
10: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي وقليل الهيجان بالجنوب.
10: غيم راديو، الخبر من المصدر. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة إبراز والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الجابون ولسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغالية الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الانتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
8: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
0: في شأن الانتخابية، أكد الأمين والعام لحزبية الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكافلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. عودة إليك وفاء حلاق.
8: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعات متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون الصقيع الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الصقيع الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تماسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
0: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
11: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية، وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
0: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتي، بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيد بوغادير أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكتي الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات وأسفي بسبع مؤسسات وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش أسفي وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
11: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيدي قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيدي بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سرغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيدي سليمان، ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعاملات الطرفاية والنواصر والرباط وسلا وتمارا سخيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفاية وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
0: في سياق أزمة الشرق الأوسط بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله السعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودلهي على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدان الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي، ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حصاد الجهات، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المجتمع المدني بطنجة يحث الأحزاب على اتخاذ التزامات واضحة بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية. بأظلال إسدال والستار على منافسات النسخة الجديدة لتظاهرة أطلس ويمران ببلودان. من الداخل وادي الذهب تعبئة في صفوف الشباب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. أهلا بكم. حث الفاعلون في المجتمع المدني البيئي بطنجة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية ل23 من شتنبير الجارية على اتخاذ التزامات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشأن التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن برامجها الانتخابية. وأكد المشاركون في لقاء جهوي نظمه الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة طنجة طوان الحسين بتعاون مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب حول موضوع مستقبل التنمية والاستدامة والعدالة المناخية في البرامج الانتخابية. أكد على ضرورة الانتقال بالنقاش الانتخابي من الوعود العامة والخطب السياسي إلى التزامات صريحة خاضعة للتتبع والمساءلة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة. بأظلة لو سدل السيطار بمنطقة بالودان على منافسات تظاهرة أطلس ويمران بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة. وعرفت هذه الدورة المنظمة بمبادرة من الجمعية المغربية للرياضة والطبيعة، عرفت مشاركة نحو 180 عداء وعداءة من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل بالنظر لاعتماده على التناوب بين السباحة في مياه البحيرة والجري عبر المسالك الجبلية. وفي النتائج توج العداء عبد الصمد هندي بلقب فئة الفردية رجال بعد قطعه مسافة السباق في ظرف 56 دقيقة و51 ثانية، متقدما على كل من ياسر محاسين 57 دقيقة و32 ثانية محمد كبرور صاحبي 59 دقيقة وثانية واحدة. وفي فئته الفردي سيدات عاد المركز الأول للعداء فاطمة الزهراء البرية التي أنهت السباق في زمن قدره ساعة و34 دقيقة، متبوعة بصورة صيادة بساعة و35 دقيقة و33 ثانية، ثم فاليري بوشيريل التي حلت ثالثة بساعة و39 دقيقة و17 ثانية كتوقيت. بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الداخل وادي الذهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات والتشريعية المقررة في 23 من شتنبير الجارية إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم في جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب. لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، إبراز والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الانتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
5: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية، الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة

0: التباعد وتطوير تشريعات العمل.
1: في شأنية الانتخابية، أكد الأمين والعام لحزبية الاستقلال نزار بركة أن تعزيز تنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكافلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. عودة إليك وفاء حلاق.
0: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء، والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنواع

0: ماطي الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية، وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
1: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتي، بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيد بوغادير أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكة الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات وأسفي بسبع مؤسسات وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضورية الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش أسفه وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيدي قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيدي بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سرغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيدي سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعملات طرفايا والنواصر والرباط وسلا وتمار سخيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسقان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى، يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
1: في سياق أزمة الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله السعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودلهي على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدان الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي، ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية عن مشروع قانون جديد يرم تمكين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما من التحكم في الخوارزميات التي تحدد طبيعة المحتوى المعروض على صفحاتهم الخاصة. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة التشريعية ستلزم كبرى منصات التواصل الاجتماعي بتوفير أدوات وظيفية تمنح المستخدمين إمكانية التوجيه المباشر والمستدام لخيارات التصفح، فضلا عن تحميل الشركات المسؤولية القانونية الكاملة في حال التقاعس عن حظر المحتويات المسيئة. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تعزيز حماية الفئات الشابة من المضامين الرقمية السلبية، لا سيما تلك التي تشجع على اضطرابات الأكل وتغذي خطاب الكراهية وتدعو إلى العنف أو السلوكيات الخطرة التي تمس بالسلامة النفسية والجسدية للمستخدمين. وتأتي هذه التدابير امتدادا للترسنة القانونية التي أقرتها أستراليا في شهر دجنبر الماضي، والمتمثلة في حظر فتح حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وفيسبوك وتيك توك بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجديد المقترح تحت مسمى واجب الرعاية الرقمية ينص على عقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 109.2 مليون دولار أسترالي زهاء 78.6 مليون دولار أمريكي ضد المنصات المخالفة، مع إلزامها بتوفير إعدادات افتراضية تتيح للمستخدم إمكانية التحديد المسبق لنوعية المحتوى المرغوب فيه.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، إبراز والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغالية الدورة 52 لمؤتمري العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الانتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
5: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات تروم تحسين

0: من البرامج التنموية والمشاريع الكافلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. عودة إليك وفاء حلاق.
1: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026 أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقي الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تماسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
0: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له

0: تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
1: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتية، بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيد بوغادير أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكة الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات وأسفي بسبع مؤسسات وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضورية الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش أسفه وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيدي قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيدي بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سراغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيدي سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعملات طرفاية والنواصر والرباط وسلا وتمار سخيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25-30 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الاثنين من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفاية وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الذهب وأوسرد وبولمان.
1: في سياق أزمة الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله السعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودلهي على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدان الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي، ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نينغميسن قماب راديو.
1: يمسفل نغع الزان نزل في اللون قوسكزيل نتمزيغطاء غمزواروغ القاهرات ملات ميرين تماوست الاندماج الاقتصادي للمقاولة تمزيان تدسوري لكفاءات نورة العمارتية تملات تجربة تقلدية المغرب قنرار الحماية الاجتماعية لمأسس الحوار الاجتماعي قوستاي الأشغال انتوال 52 المؤتمر العمل العربية اللغة شركنتا تسميريتين اتمثالنا إقمامنا سكراد الحكومات الأرباب انتوريد خدامنا قيل عدد الدول العربية. قمني دا يضنينا يستنتم الأمين العام الحزب الاستقلال نزارة بركة قلعيونا مسداس دوسا نتنمية دوسرو سنتم الدينة نتوري قانت الأساس الأولويات البرنامج الحزب نسا مس بركة يملاق المهرجان الخطابي ديت يوسكارنا قمني دا الحملة الانتخابية دي السجادي وزريفة نستية دا ديوش كان قا 23 شوتان بير 2026 يملا مسدا المغرب ري ميكير دوك شامس ينال جيل جديد للبرامج التنموية المشاريع عدى إصدار نتف كنية الدفعة اقتصادية اجتماعية إشدان يتقلديت قل حالتا ننزويد المنزل تارتوقع المديرية الأرصاد الجوية مسدا ريرغا ونزوية غيفويسة انتمازيرتا تمنات نسوسة دي فويس اللي قبلت انتمازيرتا ديوزا غارنا نوقفة يامماسة غمكلي سراتيليا تاقوتا يقزنا غقنا تكزيرينا زيك صباح ضيض اللي ريمون ضد بابات كانت نقاضو نزارة يدرسنا تسكفة لانترغير أدراحة انتما بين 10 درجات 15 درجة غقل الأطلس دريف دما بين 24-29 درجة غيزا غار نوغافاي التمامست دوغنسا نسكاوان نصحرات 18 نسوسة دما بين 17 درجة 23 درجة قميغامان 18 نتقلديت انقرو سينغميسنا انتمازيغ تارد بدون تربوتينا الرجاء الرياضي للجيش الملكية أبريد نسنا غل منافسات نكأس الكونفدرالية انت كورتا نضارة قنرار الدورة تمهيدي ويسينا اللي قرات لعبة الرجاء الرياضية دكانيمي واريورز نيجيريا للجيش الملكي لريمي قيراد كور هوغو الإيفوارية أرغيدا لكما يمسينا عزان تيكيرا ننغمسنا درون تينيا الدورة يضنين إن شاء الله.
2: إنغمسني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل ننغمسن قماب راديو
3: الخبر من المصدر.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
6: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
5: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمري العمل العربي بالقاهرة، إبراز وتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغالية الدورة 52 لمؤتمري العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الانتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
7: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
1: في شأنية الانتخابية، أكد الأمين والعام لحزبية الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. عودة إليك وفاء حلاق.
7: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقي الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
0: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى مناصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية، وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
1: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير، أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتي، بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيدة بوغادير أوضح في حديث لوكالتها المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكتها الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات، وأسفي بسبع مؤسسات، وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات، والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش أسفي وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وابن ملال واليوسفية وسيد قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيد بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سرغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيد سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعمالات طرفاية والنواصر والرباط وسلا وتمارس خيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى، يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25-30 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الاثنين من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفاية وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
1: في سياق أزمة الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودله على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدانية الرياضية، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي، ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: الخبر من المصدر. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البداية بأخبار منتخبنا الوطني. الناخب الوطني محمد وهبي يعقد يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 27 و2000. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يلاقي منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا. في المسابقة الإفريقية لكرة القدم وضمن الدورة التمهيدية الثاني لدوري أبطال إفريقيا، تعرف نادي نهضة بركان والمغرب الفاسي على منافسيهما، حيث يواجه النادي البرتقالي ستاد سبور أكاديمية سيراليوني، فيما يلاقي ممثل العاصمة العالمية سيكا ميموزا الإيفواري. ومن المقرر أن يحل نهضة بركان ضيفا على ستاد سبورت أكاديمي في مباراة الذهب، فيما يستقبل المغرب الفاسي نظيره سيكا ميموزا ما بين 16 و 18 أكتوبر المقبلة، فيما تقام مباراة الإياب من 23 إلى 25 من الشهر ذاته، حيث يستقبل نهضة بركان منافسة السيراليوني بالمغرب، بينما يحل المغرب الفاسي ضيفا على سيكا ميموزا بكوت ديفوار، ويتأهل الفائزان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يستهل فريق الرجاء الرياضي والجيش الملكي مشوارهما عبر بوابة الدوري التمهيدي الثاني بمواجهة الكانيمي النيجيري وكورهوغو الإيفوري على التوالي. وسيخوض الفريقان المغربيان مباراتي الذهاب خارج الميدان خلال الفترة المنتدى من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، حيث يحل الرجاء ضيفا على الإيكانمي ويريورز في نيجيريا، فيما يواجه الجيش الملكي مضيفا كورهوغو بكوت ديفوار. وتقام مباراة الإياب بالمغرب خلال الفترة المبتدا من 23 إلى 25 أكتوبر، على أن يحجز المتأهلون عن هذا الدور مقاعدهم في دوري المجموعات للمسابقة القارية. فوق الملاعب الأوروبية، حسم مانشستر سيتي مواجهة الديربي أمام غريمه مانشستر يونايتد بهدف دون رد أمسي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. واشتعلت مباراة بعد طرد فيل فودن لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 23 لركله برونو فرنانديز. في الدوري الإسباني وضمن الجولة 5 وصل برشلونة تقديم عروضه القوية بفوزه على مضيفه ليفانتي بأربعة أهداف لهدفين أمس. ويحتل برشلونة صدارة الليغا ب 15 نقطة. في المقابل تجمد رصيد ليفانتي عند 5 نقاط. في دوره تمكن أتلتيكو مدريد من حسم مواجهته أمام مضيف ريال سوسيداد بثلاثية نظيفة سجلها كل من أليخاندرو غاريميلو وجوناتان ديفيد وجوليانو سيميوني. هذا وتعادل سيلتا فيغو مع ملقا بهدف لمثله. وانتهت مباراة ختافي مع ديبورتيفو لا كورونيا بالنتيجة ذاتها. في الليغ أن حقق باريس سان جيرمان حامل اللقب وبطل أوروبا أمس أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه بصعوبة على مضيفه بريست بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الرابعة. وتلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة في الشوط الأول بخروج نجمه الدولي المغربي أشرف حكيمي مصابا في الدقيقة 39 ليترك مكانه للإسباني فابيان رويس. إلى الدوري الهولندي حيث استعاد فريق بيس بإيندهوفن المتوج باللقب خلال الموسم الثلاث الأخير صدارة البطولة عقب فوزه العريض على ضيفه سبارتا روتردام بأربعة أهداف لهدف أمس برسم الجولة السادسة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
9: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، إبراز والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغالية الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
7: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
1: في شأنه الانتخابية، أكد الأمين والعام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز تنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكافلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. عودة إليك وفاء حلاق.
7: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز تنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقي الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تماسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
0: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
1: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتي، بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيد بوغادير أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكة الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات وأسفي بسبع مؤسسات وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش أسفه وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيد قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيد بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سرغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيد سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعملات طرفاية والنواصر والرباط وسلا وتمارا سخيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى، يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفاية وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
1: في سياق أزمة الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودلهي على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدان الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي، ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقات الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بين الأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد التوازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي كيتمحور باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال الطرف الآخر أو تقليل مساحة المشاركة ديالو. وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى علاقة به. والمشكلة ماشي غير في الحديث على ذاته، وإنما في الإفراط وعدم التوازن. صحيح الفرد يحتاج للتعبير على أفكاره ومشاعره وخبراته، لكن ماشي في كل مناسبة، خاصة ملي تيكون الحديث بين الأفراد على تجاربهم مع أمر معين أو موقف، خاص كل واحد ينصت للآخر ويهتم بتجربته. هذا السلوك يقدر يكون ناتج على الرغبة في الحصول على الاعتراف أو على حاجة لتأكيد على القيمة الشخصية للفرد، ويقدروا بعض الأفراد يلجؤوا للحديث المكتف على أنفسهم باش كيعوضوا شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هذا السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهذا السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم شركاء في الحوار، وكينتظر منهم الاستماع والتفاعل والتعليق وبلا ما يعطيهم نفس القدر ديال الاهتمام. ويقدر يقاطع حديثهم باش يرجع للحديث على تجربته الخاصة، أو يحول مشاكلهم لمناسبة الحديث على مشاكله هو وشنو وقع ليه وشنو عاش من خلال نفس الموقف، أو يقارن إنجازاتهم بإنجازاته. حتى أنا قمت وحتى أنا عملت وحتى أنا مشيت، حتى كينهي الحوار دائما في النقطة نفسها اللي انطلق منها أي الذات. وهذا النمط من السلوك يمكن يربك العلاقات الاجتماعية، لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن، وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم. ومن اللي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه، هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام. ومن اللي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني، وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور، وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث، ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين، ويقدر يعتقد في لحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب، بينما كيشوفوا المحيطين به العكس، وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات، وهي خطوة أولى نحو تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار، واش سامع الآخرين كيف ما تحدث، واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير، واش كان مهتم باللي قالوا، أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطه على بداية طريق تعديل السلوك دياله. في بعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري، من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف، أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد. وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري، ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مع صديق أو أكثر، أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة، أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين أيضا بعض الأفراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس أو الرغبة في بناء علاقة جديدة، وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الأساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر. فالأنانية كتظهر بصورة أوضح من اللي كيصبح احتكار الحوار عادة ثابتة، وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه، لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، إبراز والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغالية الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الانتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
3: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
2: في شأنه الانتخابي، أكد الأمين والعام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات

0: ديسمبر 2026 أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز برك أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تماسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قوانين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين

0: في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى مناصب المسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية، وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
1: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتي، بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيد بوغادير أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكة الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات، وأسفي بسبع مؤسسات، وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات، والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش آسفي وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيدي قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيدي بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سراغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيدي سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعملات طرفاية والنواصر والرباط وسلا وتمارا صخيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى، يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفاية وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الذهب وأوسرد وبولمان.
1: في سياق أزمة الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودلهي على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدان الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقع رسمي ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد نائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزم الإدريسي أن انتخابات 23 من شتنبر الجاري تطرح رهانات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية كبرى. السيد الأزم الإدريسي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن رهان الديمقراطية يتمثل في إفراز مؤسسات تضم كفاءات نزيهة تحمل هموم الوطني والمواطن وتكون قادرة على مواكبة الاستحقاقات المقبلة. أما الرهان الاقتصادي فيتمثل حسب المتحدث في دعم الاستثمار والمقاولة من خلال فتح المجال أمام جميع المقاولات سواء صغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة لتستفيد من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة وكذلك من الصفقات العمومية المتاحة والموجودة. وعلى المستوى الاجتماعي شدد السيد الأزم الإدريسي على ضرورة مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر تعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ومعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية. وبخصوص استعدادات حزب العدالة والتنمية لخوض غمار هذه الاستحقاقات، قال السيد الأزمي إنه تم تشكيل لجنة تهتم بكل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية إلى جانب الاشتغال على المساطر الداخلية الخاصة باختيار المرشحات والمرشحين. وأشار إلى أن الحزب حرص في الدوائر المحلية على اعتماد عدد من الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة كوكلاء اللوائح، مبرزا في الوقت ذاته أن الحزب عمل أيضا على أن تكون هناك ممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج على رأس دائرة جهوية وأن يقل سنها عن 35 سنة. وأضاف أن الحزب أحدث كذلك لجنة مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة أمام عموم المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم حول البرنامج الانتخابي. تم تصميمها لتلائم جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم. وبخصوص طموحات الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، قال السيد الأزم الإدريسي إن الطموح الأول للحزب يتمثل في جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية بامتياز تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة. وأكد السيد الأزم أن الحزب يطمح إلى أن يحتل المرتبة الأولى ويتبوأ المكان التي تليق به ليقوم بأدواره من أي موقع كان من أجل المساهمة في الإصلاح ومواكبة التطور الذي تعرفه المملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، إبراز والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغالية الدورة 52 لمؤتمري العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الانتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
5: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
1: في شأن الانتخابية، أكد الأمين والعام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكافلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. عودة إليك وفاء حلاق.
5: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء، والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
0: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى مناصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية، وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
1: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتي، بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيد بوغادير أوضح في حديث لوكالتها المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكتها الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات وأسفي بسبع مؤسسات وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش آسفي وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصادية الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيدي قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيدي بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سراغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيدي سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعمالات الطرفاية والنواصر والرباط وسلا وتمارس خيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدو تنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى، يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفاية وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
1: في سياق أزمة الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله السعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودله على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدان الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي، ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكري بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكري بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكري أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكري على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. أرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
7: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
6: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
7: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين، وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين داء السكري يقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهمه بين داخل العين عندنا واحد الطبقة اللي مهمة جدا، اللي بحال واحد جليدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهاد الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الأكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما أرهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الأولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي تولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكة او لودم ماكولير اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جودة البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
6: يعني يمكن ان تتضرر العين بسبب السكري دون اعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
7: هذا سؤال مهم جدا، والخطوره كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث ان هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكه وما تيحس بتا شي حاجه، تيدوزوا عندنا وتيشوفوا 10 على 10، ولكن منين تنفحصوا الشبكه ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدوا نعاودوا على على على على, على, على باش يدوزوا مره في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكه ديالنا. وكاينين شي ناس اللي تيحسوا بواحد النقص في جوده البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقطات كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابه كحله تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدم ديالو. واللي مهم بزاف سيكو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
6: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للإطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
7: اي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفوا جوده النظر، وتنقيسوا قياس ديال البصر، تنعبروا الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاين نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او ليبرتونسيون اوكولير والغلوكوم. وتنشوفوا واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة. وبعد المرات تنقوموا بتصوير شبكة العين باش يمكن لنا نتبعوها، ويمكن لنا نشوفوا إذا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس تسميه سكانير ديال العينين، اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي حيث يمكن لنا نشوفه بدقة كاع الطبقات ديال الشبكة، ويمكن لها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكة أو نزيف أو تقلع في الشبكة اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لنا فح الشبكة العادي.
8: كنصيحة أخيرة يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري أو لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمة البصر؟
7: النصيحة ديالي هي أولا ملي كنا مراد بداء السكر هذا ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الآن كاينين عدة طرق وعدة علاجات اللي باش يبقى جودة النظر مثل اللازير أو الفوتوكواغولاسيون بانغيتينيان وبعض الحقنات في داخل العين أو ليزانجيكسيون انترافيتريان. النصيحة هي خاص الفحص المبكر هو أهم حاجة، وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
8: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
7: شكرا.
8: قد يبدأ تأثير السكري على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكري هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، إبراز والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الانتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
5: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية، الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024، الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
4: في شأنه الانتخابي، أكد الأمين والعام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكافلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. عودة إليك وفاء حلاق.
5: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز برك أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون الصقيل الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الصقيل الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
4: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى مناصب بالمسؤولية بسرعة وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
4: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتي، بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيد بوغادير أوضح في حديث لوكالتها المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكتها الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات وأسفي بسبع مؤسسات وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش أسفي وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيدي قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيدي بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سرغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيدي سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعملات طرفايا والنواصر والرباط وسلا وتمارا سخيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى، يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25-30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
4: في سياق أزمة الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودلهي على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدان الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي، ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم، حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. إحداث أكثر من 6800 مقاولة خلال النصف الأول من العام الجاري بطنجة تطوان الحسيمة. الأحزاب السياسية تراهن على أصوات الشباب بجهة سوس مساء. ويوم دراسي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس حول العلوم الإنسانية والاجتماعية في عصر الذكاء الاصطناعي. البداية من جهة طنجة تطوان الحسيمة، المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية أفاد بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 6802 مقاولة جديدة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
6: لوحة قيادة مؤشر أحداث المقاولات الصادرة عن المكتب أوضحت أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 4.1 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بما مجموعه 2.6 مقاولات. وتصدرت مدينة طنجة قائمة المدن من حيث عدد المقاولات المحدثة ب 5.1 مقاولة جديدة، تليها تطوان ب 892 مقاولة، والعرائش 220 مقاولة، والحسيمة ب 203، والقصر الكبير ب 132، ووزان ب 69، وشفشاون ب 66، وأصيلة ب 49، ثم ثارجيست ب 21. وأشار المصدر إلى استحواذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر بنسبة 40.33% من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع الخدمات المتنوعة ثم البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية والنقل والصناعة والفنادق والمطاعم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية ثم الفلاحة والصيد. وبحسب شكل القانوني، شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد نسبة 65.9% من مجموع المقاولات المحدثة، تلتها شركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33.5%، فيما مثلت باقي الأشكال القانونية 0.5% والشركات المساهمة 0.1%. وعلى المستوى الوطني، فقد تم إحداث 51.805 مقاولات بالمغرب خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، حيث يمثل الأشخاص الاعتباريون حصة 75% من إجمالي المقاولات مقابل 25% للأشخاص الذاتيين.
5: إلى جهة سوس مسا، ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركتها بهدف استمالة الناخبين الشباب والانصات لانشغالاتهم. المزيد من التفاصيل مع ياسين زكراوي.
4: من خلال اعتماد خطاب للقرب يرتكز على تطلعات هذه الفئة الاجتماعية واللجوء إلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب ينتمون على الخصوص بالخصوص إلى المجتمع المدني والوسط الجامعي، يبدو أن الأحزاب السياسية المتنافسة قد غيرت من استراتيجيتها في محاولة لاستقطاب هذا الخزان الانتخابي الهام وتعبئة جيل جديد من الناخبين ومواجهة العزوف السياسي الذي يطبع هذه الشريحة من المجتمع. وفي الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة مشاركة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة عتبت 24%، خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة تسعى الأحزاب جاهدة للاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي وتركيز برامجها على مطالب الفئات الشابة شديدة الارتباط بالعالم الرقمي، لا سيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة. وفي هذا الصدد ضعفت الهيئات والسياسية على مستوى جهة سوس ماسة رسائلها الداعية للشباب للتسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة، وذلك من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. وعلى الصعيد التشريعي تم إدراج مقتضيات جديدة في المنظومة الانتخابية من أجل تشجيع انخراط أكبر للشباب في الحياة السياسية والحزبية وتعزيز تمثيليتهم داخل البرلمان.
5: والختم من مكناس، حيث ينظم مركز دراسات الدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب وعلوم التربية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الثلاثاء يوما دراسيا لطلبة الدكتوراه حول العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب وعلوم التربية في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ويندرج هذا اللقاء العلمي ضمن المبادرة الرامية إلى تعزيز تبادل وتقاسم المعرفة بين طلبة الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس ومختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب والتربية. ووفقا للمنظمين، يتيح هذا اليوم الدراسي أيضا فرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بالتحول الرقمي في ممارسات البحث والتدريس وإنتاج المعرفة. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو،
7: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة إبراز والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
5: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزودون يداولون عملا دون الاستفادة من معاش في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022 ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
4: في شأنه الانتخابية أكد الأمين والعام لحزبية الاستقلال نزار بركة أن تعزيز تنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد.

0: التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة

0: إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى مناصب المسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
1: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتي، بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيد بوغادير أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكة الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات وأسفي بسبع مؤسسات وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش أسفي وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40-44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبن ملال واليوسفية وسيد قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيد بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سرغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيد سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36-40 درجة بكل من أقاليم وعملات طرفايا والنواصر والرباط وسلا وتمارس خيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسقان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى، يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25-30 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
1: في سياق أزمة الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله السعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودلهي على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدان الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي، ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي وقليل الهيجان بالجنوب.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة إبراز والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
4: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات تروم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
1: في شأنه الانتخابي، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. عودة إليك وفاء حلاق.
4: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا، يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء، والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تماسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
0: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب المسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية، وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
1: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتي، بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيد بوغادير أوضح في حديث لوكالتها المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكتها الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات وأسفي بسبع مؤسسات وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش آسفي وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و 44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيدي قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيدي بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سرغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيدي سليمان، ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعمالات طرفايا والنواصر والرباط وسلا وتمارا سخيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى، يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
1: في سياق أزمة الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودلهي على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا، في الميدانية الرياضية، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي، ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البداية بأخبار منتخبنا الوطني. الناخب الوطني محمد وهبي يعقد يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام ناظره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 27 و2000. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتا بررجاري بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط على أن يلاقي منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا. في المسابقة الإفريقية لكرة القدم وضمن الدورة التمهيدية الثاني لدوري أبطال إفريقيا تعرف نادي نهضة بركان والمغرب الفاسي على منافسيهما حيث يواجه النادي البرتقالي ستاد سبور أكاديمية سيراليوني فيما يلاقي ممثل العاصمة العالمية سيكا ميموزا الإيفواري. ومن المقرر أن يحل نهضة بركان ضيفا على ستاد سبور أكاديمي في مباراة الذهب فيما يستقبل المغرب الفاسي نظيره سيكا ميموزا ما بين 16 و 18 أكتوبر المقبلة فيما تقام مباراة الإياب من 23 إلى 25 من الشهر ذاته حيث يستقبل نهضة بركان منافسه السيراليوني بالمغرب بينما يحل المغرب الفاسي ضيفا على سيكا ميموزا بكوت ديفوار ويتأهل الفائزان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يستهل فريق الرجاء الرياضي والجيش الملكي مشوارهما عبر بوابة الدوري التمهيدي الثاني بمواجهة الكانيمي النيجيري وكورهوغو الإيفوري على التوالي. وسيخوض الفريقان المغربيان مباراتي الذهاب خارج الميدان خلال الفترة المتدة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل حيث يحل الرجاء ضيفا على الإيكانمي ويريورز في نيجيريا فيما يواجه الجيش الملكي مضيف فاو كورهوغو بكوت ديفوار. وتقام مباراة الإياب بالمغرب خلال الفترة المبتدأ من 23 إلى 25 أكتوبر على أن يحجز المتأهلون عن هذا الدور مقاعدهم في دوري المجموعات للمسابقة القارية. فوق الملاعب الأوروبية حسم مانشستر سيتي مواجهة الديربي أمام غريمه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد أمس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. واشتعلت المباراة بعد طرد فيل فودن لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 23 لركله برونو فرنانديز في الدوري الإسباني. وضمن الجولة 5 وصل برشلونة تقديم عروضه القوية بفوزه على مضيفه ليفانتي 4 أهداف لهدفين أمس. ويحتل برشلونة صدارة الليغا ب 15 نقطة في المقابل تجمد رصيد ليفانتي عند 5 نقاط. بدوره تمكن أتلتيكو مدريد من حسم مواجهته أمام مضيف ريال سوسيداد بثلاثية نظيفة سجلها كل من أليخاندرو غاريميلو وجوناتان ديفيد وجوليانو سيميوني. هذا وتعادل سيلتا فيغو مع ملقا بهدف لمثله. وانتهت مباراة ختافي مع ديبورتيفو لا كورونيا بالنتيجة ذاتها. في الليغ أن حقق باريس سان جيرمان حامل اللقب وبطل أوروبا أمس أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه بصعوبة على مضيفه بريست بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الرابعة. وتلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة في الشوط الأول بخروج نجمه الدولي المغربي أشرف حكيمي مصابا في الدقيقة 39 ليترك مكانه للإسباني فابيان رويس إلى الدوري الهولندي حيث استعاد فريق PSV إيندهوفن المتوج باللقب خلال الموسم 3 الأخيرة صدارة البطولة عقب فوزه العريض على ضيفه سبارتا روتردام 4 أهداف لهدف أمس برسم الجولة 6. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد. إلى اللقاء.
6: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
6: الخبر من المصدر.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، إبراز والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمري العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الانتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
4: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
1: في شأنه الانتخابي، أكد الأمين والعام لحزبي الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. عودة إليك وفاء حلاق.
4: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026 أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لإجعال الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
0: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم يتم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
1: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتي بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيدة بوغادير أوضح في حديث لوكالتها المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكتها الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات وأسفي بسبع مؤسسات وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش أسفي وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40-44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وابن ملال واليوسفية وسيد قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيد بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سرغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيد سليمان، ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36-40 درجة بكل من أقاليم وعمالات طرفاية والنواصر والرباط وسلا وتمارس خيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى، يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25-30 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفاية وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
1: في سياق أزمة الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله السعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودلهي على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدان الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي، ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
5: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
4: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
6: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
4: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
9: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
8: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو. غيم راديو.
3: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمري العمل العربي بالقاهرة، إبراز والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمري العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الانتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
11: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
10: في شأنه الانتخابي أكد الأمين والعام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. عودة إليك وفاء حلاق.
11: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تماسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
10: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية

0: المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
1: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتي بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيد بوغادير أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكة الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات وأسفي بسبع مؤسسات وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش أسفه وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيد قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيد بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سرغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيد سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعمالات طرفايا والنواصر والرباط وسلا وتمارس خيرات وجديدة

0: أسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيتباها وإنسكان أيتملول وسيدي إفني وتزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
1: في سياق أزمة الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله السعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودله على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدان الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي، ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم، وهذه أبرز العناوين. بالكونغو الديمقراطية عدد الإصابات بفيروس إيبولا يتجاوز 7000 حالة. ناميبيا تعزز وسائل التدخل لاحتواء حرائقها في منتزه إيطوشا الوطنية. تصاعد والجدل بين لوساكا وهراري بشأن ملكية شلالات فيكتوريا. أهلا بكم من جديد. ارتفعت أعداد المصابين بفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتبلغ أكثر من 7000 إصابة مؤكدة. معهد الصحة العامة التابع لوزارة الصحة كشف في أحدث تقاريره عن تفشي الوباء عن تخطي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حاجز 7000 إصابة، مسجلا 7022 حالة. وأضاف المصدر ذاته أن تفشي فيروس إيبولا امتد إلى منطقة سابعة هي منطقة ساوت أوبانجي الواقعة في شمال غرب البلاد. من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحتاج إلى 5000 عامل صحي إضافي للمساعدة في التصدي لفيروس إيبولا المنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أعلنت السلطات الناميبية تعزيز مواردها البشرية واللوجستية لمكافحة حرائق اندلعت في عدة مناطق من منتزه إيطوشا الوطنية، مؤكدة أن النيران باتت تحت السيطرة بينما تتواصل عمليات الإخماد. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة فيل هوهانغولا إن صواعق برق ضربت المنطقة الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة قطاعات من المنتزه، ولا سيما في منطقة هلالي وكتلتي كاماسيبي وتسام، وأوضح أن خطوط مكافحة الحرائق التي تتم صيانتها بانتظام بما في ذلك بعض المناطق التي جرى تهيئتها مؤخرا مكنت فرق التدخل من الحد من انتشار ألسنة اللهب وحماية المناطق المجاورة. تصاعد الجدل الدبلوماسي حول شلالات فيكتوريا بعدما اتهمت زامبيا زيمبابوي بالكذب بشأن ملكية هذا الموقع الطبيعي الشهير، في وقت أكد فيه مسؤول حكومي رفيع أن 70% من الشلالات تقع داخل الأراضي الزامبية. وجاء هذا التصعيد بعد أيام من تصريحات للرئيس الزيمبابوي إيميرسون مانانغاغوا قال فيها على سبيل المزاح أمام مندوبين محليين وأجانب خلال معرض إن شلالات فيكتوريا تعود حصريا إلى زيمبابوية وليست مشتركة مع زامبيا. ودعا الأمين والدائم المكلف بالسياحة في زامبيا إيفانز موهانكا الخميس الماضي الصحفيين إلى وضع الحقائق على الطاولة وإعادة الأمور إلى نصابها. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من إفريقيا هذا اليوم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسا وشاس الفورسايا دي الدارج المرحلة يستوهمان قيثو ذات النس أسترم ذم زوارو زي عربعيس قوسا أسترم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السيميانا مورتين من ذم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التوفار السرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك التحض غاشين تنمل يتجنق المنطقة ماني مدز الدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبير نصف حا نيخ يتجمش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبير لاكارت ناسيونال ان باباس نحنجا يمزيدي وين رخون عزم التيوراي مارا يوذان والتامن باللي الاختلاف هو الجيش ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انضغوري حما اتعاون شوي تيواشونين نحاموشن والتجي شمش التعذر فوصيات تانيتين سجريت ذي وسلم ذا مزواري مالا تقيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا
2: غيم راديو الإذاعة الأقرب إليكم غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو
5: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو
1: نشرة الأخبار أهلنا بكم.

0: أخبار المغرب والعالم. بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
1: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع على الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
0: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، إبراز والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغالية الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الانتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
7: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
6: في شأنه الانتخابي، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكافلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. عودة إليك وفاء حلاق.
7: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقي الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكدى مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
6: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى مناصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية، وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
6: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتي، بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيدة بوغادير أوضح في حديث لوكالتها المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكتها الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات وأسفي بسبع مؤسسات وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش آسفي وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيدي قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيدي بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سراغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيدي سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعمالات طرفايا والنواصر والرباط وسلا وتمارس خيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى، يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25-30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الاثنين من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
6: في سياق أزمة الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله السعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودلهي على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدان الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي، ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البداية بأخبار منتخبنا الوطني. الناخب الوطني محمد وهبي يعقد يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 27 و2000. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شوتا بالجاري بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يلاقي منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا. في المسابقة الإفريقية لكرة القدم وضمن الدورة التمهيدية الثاني لدوري أبطال إفريقيا، تعرف نادي نهضة بركان والمغرب الفاسي على منافسيهما، حيث يواجه النادي البرتقالي ستاد سبور أكاديمية سيراليوني، فيما يلاقي ممثل العاصمة الإقليمية سيكا ميموزا الإيفواري. ومن المقرر أن يحل نهضة بركان ضيفا على ستاد سبورت أكاديمي في مباراة الذهب، فيما يستقبل المغرب الفاسي نظيره سيكا ميموزا ما بين 16 و 18 أكتوبر المقبلة، فيما تقام مباراة الإياب من 23 إلى 25 من الشهر ذاته، حيث يستقبل نهضة بركان منافسة السيراليوني بالمغرب، بينما يحل المغرب الفاسي ضيفا على سيكا ميموزا بكوت ديفوار، ويتأهل الفائزان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يستهل فريق الرجاء الرياضي والجيش الملكي مشوارهما عبر بوابة الدوري التمهيدي الثاني بمواجهة الكانيمي النيجيري وكورهوغو الإيفوري على التوالي. وسيخوض الفريقان المغربيان مباراتي الذهاب خارج الميدان خلال الفترة المتدة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، حيث يحل الرجاء ضيفا على الإيكانمي ويريورز في نيجيريا، فيما يواجه الجيش الملكي مضيف كورهوغو بكوت ديفوار. وتقام مباراة الإياب بالمغرب خلال الفترة المبتدا من 23 إلى 25 أكتوبر، على أن يحجز المتأهلون عن هذا الدور مقاعدهم في دوري المجموعات للمسابقة القارية. فوق الملاعب الأوروبية، حسم مانشستر سيتي مواجهة الديربي أمام غريمه مانشستر يونايتد بهدف دون رد أمس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. واشتعلت المباراة بعد طرد فيل فودن لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 23 لركله برونو فرنانديز. في الدوري الإسباني وضمن الجولة الخامسة، وصل برشلونة تقديم عروضه القوية بفوزه على مضيفه ليفانتي بأربعة أهداف لهدفين أمس. ويحتل برشلونة صدارة الليغا ب 15 نقطة. في المقابل تجمد رصيد ليفانتي عند 5 نقاط. بدوره تمكن أتلتيكو مدريد من حسم مواجهته أمام مضيفه ريال سوسيداد بثلاثية نظيفة سجلها كل من أليخاندرو غاريميلو وجوناتان ديفيد وجوليانو سيميوني. هذا وتعادل سيلتا فيغو مع ملقا بهدف لمثله. وتأتى مباراة ختافي مع ديبورتيفو لا كورونيا بنتيجة ذاتها. في الليغ أن حقق باريس سان جيرمان حامل اللقب وبطل أوروبا أمس أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه بصعوبة على مضيفه بريست بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الرابعة. وتلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة في الشوط الأول بخروج نجمه الدولي المغربي أشرف حكيمي مصابا في الدقيقة 39 ليترك مكانه للإسباني فابيان رويس. إلى الدوري الهولندي حيث استعاد فريق بي اس في ايندهوفن المتوج باللقب خلال الموسم الثلاث الأخير صدارة البطولة عقب فوزه العريض على ضيفه سبارتا روتردام بأربعة أهداف لهدف أمس برسم الجولة السادسة.
10: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد. إلى اللقاء.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، إبراز وتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغالية الدورة 52 لمؤتمري العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الانتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
5: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
4: في شأنه الانتخابي، أكد الأمين والعام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز تنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. عودة إليك وفاء حلاق.
5: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل سجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لإجعال الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
4: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
4: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتي بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيد بوغادير أوضح في حديث لوكالتها المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكتها الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات وأسفي بسبع مؤسسات وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش أسفي وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40-44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبن ملال واليوسفية وسيد قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيد بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سرغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيد سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36-40 درجة بكل من أقاليم وعمالات طرفايا والنواصر والرباط وسلا وتمارس خيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى، يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25-30 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح اليوم الاثنين من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
4: في سياق أزمة الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودلهي على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدان الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي، ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقات الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بين الأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد التوازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي كيتمحور باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال الطرف الآخر أو تقليل مساحة المشاركة ديالو. وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى علاقة به. والمشكلة ماشي غير في الحديث على ذاته، وإنما في الإفراط وعدم التوازن. صحيح الفرد يحتاج للتعبير على أفكاره ومشاعره وخبراته، لكن ماشي في كل مناسبة، خاصة ملي تيكون الحديث بين الأفراد على تجاربهم مع أمر معين أو موقف، خاص كل واحد ينصت للآخر ويهتم بتجربته. هذا السلوك يقدر يكون ناتج على الرغبة في الحصول على الاعتراف أو على حاجة لتأكيد على القيمة الشخصية للفرد، ويقدروا بعض الأفراد يلجؤوا للحديث المكتف على أنفسهم باش كيعوضوا شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هذا السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهذا السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم شركاء في الحوار، وكينتظر منهم الاستماع والتفاعل والتعليق وبلا ما يعطيهم نفس القدر ديال الاهتمام، ويقدر يقاطع حديثهم باش يرجع للحديث على تجربته الخاصة أو يحول مشاكلهم لمناسبة الحديث على مشاكله هو وشنو وقع ليه وشنو عاش من خلال نفس الموقف، أو يقارن إنجازاتهم بإنجازاته. حتى أنا قمت وحتى أنا عملت وحتى أنا مشيت، حتى كينهي الحوار دائما في النقطة نفسها اللي انطلق منها أي الذات. وهذا النمط من السلوك يمكن يربك العلاقات الاجتماعية، لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن، وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم. ومن اللي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه، هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام. ومن اللي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني، وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور، وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث، ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين، ويقدر يعتقد في لحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب، بينما كيشوفوا المحيطين به العكس وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات، وهي خطوة أولى نحو تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار واش سمع الآخرين كيف ما تحدث، واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير، واش كان مهتم باللي قالوا أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطه على بداية طريق تعديل السلوك دياله. في بعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري، من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف، أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد، وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري، ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مع صديق أو أكثر، أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة، أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين أيضا بعض الأفراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس أو الرغبة في بناء علاقة جديدة، وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الأساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر. فالأنانية كتظهر بصورة أوضح ملي كيصبح احتكار الحوار عادة ثابتة، وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه، لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، إبراز والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الانتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
4: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات تروم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
3: في شأنه الانتخابي، أكد الأمين والعام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. عودة إليك وفاء حلاق.
4: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026 أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة

0: سيري بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتضارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
1: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير، أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية.

0: والتنظيم المؤسساتي بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيد بوغادير أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكة الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات وأسفي بسبع مؤسسات وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش أسفي وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيدي قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيدي بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سرغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيدي سليمان، ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعمالات الطرفاية والنواصر والرباط وسلا وتمارا سخيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفاية وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
0: في سياق أزمة الشرق الأوسط بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود بحث تطورات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما بنيودلهي على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدان الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي، ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
5: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي
3: أكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت، شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي. وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
4: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
5: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكلينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كحلينا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر، بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
4: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي وقليل الهيجان بالجنوب.
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو،
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة إبراز والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي. طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياحنا اليوم بعدد من مناطق المملكة. رياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. بالقاهرة جرى إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغالية الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الانتاجية الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية. باقي التفاصيل مع وفاء حلاق.
4: الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي أبرزت خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم حماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسيع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة. وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ترم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل للمنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
0: في شأنه الانتخابية، أكد الأمين والعام لحزبي الاستقلال نزار بركة أن تعزيز تنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكافلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. عودة إليك وفاء حلاق.
4: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا، يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقي الحمراء، والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تماسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
0: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
0: وفي مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بالعيد بوغادير أكد أن الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بالجامعة يتسم بدينامية جديدة على مستوى الخارطة الجامعية والتنظيم المؤسساتي، بالتوازي مع مواصلة العمل على تجويد التكوين وتحسين ظروف استقبال الطلبة ومواكبتهم. السيد بوغادير أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن من أبرز مستجدات الدخول الجامعي الجديد تعزيز شبكة الجامعة لتضم 21 مؤسسة جامعية موزعة بين مراكش بعشر مؤسسات وأسفي بسبع مؤسسات وقلعة الصرغنة بثلاث مؤسسات والصورة بمؤسسة واحدة، مما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الترابي للجامعة وتقريب التكوينات من الطلبة بما يواكب احتياجات جهة مراكش أسفي وتطلعات شبابها. في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. أميمة بوشعنين رصدت التفاصيل.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و 44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيد قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيد بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سرغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيد سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعملات طرفايا والنواصر والرباط وسلا وتمارا سخيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
0: في سياق أزمة الشرق الأوسط بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله السعود بحث تطورات الإقليمية وذلك خلال لقائهما بنيودلهي على هامش قمة البريكس في الهند. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة حيث تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأخيرا في الميدان الرياضي يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا وذلك للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقع رسمي ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البداية بأخبار منتخبنا الوطني. الناخب الوطني محمد وهب يعقد يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام ناظره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 27 و2000. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يلاقي منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا. في المسابقة الإفريقية لكرة القدم وضمن الدورة التمهيدية الثاني لدوري أبطال إفريقيا، تعرف نادي نهضة بركان والمغرب الفاسي على منافسيهما، حيث يواجه النادي البرتقالي ستاد سبور أكاديمية سيراليوني، فيما يلاقي ممثل العاصمة العلمية سيكا ميموزا الإيفواري. ومن المقرر أن يحل نهضة بركان ضيفا على ستاد سبورت أكاديمي في مباراة الذهب، فيما يستقبل المغرب الفاسي نظيره سيكا ميموزا ما بين 16 و 18 أكتوبر المقبلة، فيما تقام مباراة الإياب من 23 إلى 25 من الشهر ذاته، حيث يستقبل نهضة بركان منافسة السيراليوني بالمغرب، بينما يحل المغرب الفاسي ضيفا على سيكا ميموزا بكوت ديفوار. ويتأهل الفائزان في مجموع مباراتي الذهب والإياب إلى دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يستهل فريق الرجاء الرياضي والجيش الملكي مشوارهما عبر بوابة الدوري التمهيدي الثاني بمواجهة الكانيمي النيجيري وكورهوغو الإيفوري على التوالي. وسيخوض الفريقان المغربيان مباراتي الذهاب خارج الميدان خلال الفترة المتدة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، حيث يحل الرجاء ضيفا على الإيكانمي ويريورز في نيجيريا، فيما يواجه الجيش الملكي مضيف فاو كورهوغو بكوت ديفوار. وتقام مباراة الإياب بالمغرب خلال الفترة المبتدا من 23 إلى 25 أكتوبر، على أن يحجز المتأهلون عن هذا الدور مقاعدهم في دوري المجموعات للمسابقة القارية. فوق الملاعب الأوروبية، حسم مانشستر سيتي مواجهة الديربي أمام غريمه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد أمسي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. واشتعلت المباراة بعد طرد فيل فودن لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 23 لركله برونو فرنانديز. في الدوري الإسباني وضمن الجولة الخامسة، وصل برشلونة تقديم عروضه القوية بفوزه على مضيفه ليفانتي بأربعة أهداف لهدفين أمس، ويحتل برشلونة صدارة الليغا ب 15 نقطة. في المقابل تجمد رصيد ليفانتي عند 5 نقاط. بدوره تمكن أتلتيكو مدريد من حسم مواجهته أمام مضيفه ريال سوسيداد بثلاثية نظيفة سجلها كل من أليخاندرو غاريميلدو وجوناتان ديفيد وجوليانو سيميوني. هذا وتعادل سيلتا فيغو مع ملقا بهدف لمثله، وانتهت مباراة ختافي مع ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة ذاتها. في الليغ أن حقق باريس سان جيرمان حامل اللقب وبطل أوروبا أمس أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه بصعوبة على مضيفه بريست بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الرابعة. وتلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة في الشوط الأول بخروج نجمه الدولي المغربي أشرف حكيمي مصابا في الدقيقة 39 ليترك مكانه للإسباني فابيان رويس. إلى الدوري الهولندي، حيث استعاد فريق بي اس بي ايندهوفن المتوج باللقب خلال الموسم الثلاث الاخيره صدرت البطوله عقب فوزه العريض على ضيفه سبارتا روتردام باربعه اهداف لهدف امس برسم الجوله السادسه. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد، الى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد.
10: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. إحداث أكثر من 6800 مقاولة خلال النصف الأول من العام الجاري بطنجة تطوان الحسيمة. الأحزاب السياسية تراهن على أصوات الشباب بجهة سوس مساء. ويوم دراسي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس حول العلوم الإنسانية والاجتماعية في عصر الذكاء الاصطناعي. البداية من جهة طنجة تطوان الحسيمة، المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية أفاد بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 6802 مقاولة جديدة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو رجاء.
12: لوحة قيادة مؤشر أحداث المقاولات الصادرة عن المكتب أوضحت أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 4.1 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بما مجموعه 2.6 مقاولات. وتصدرت مدينة طنجة قائمة المدن من حيث عدد المقاولات المحدثة ب 5.1 مقاولة جديدة، تليها تطوان ب 892 مقاولة، والعرائش 220 مقاولة، والحسيمة ب 203، والقصر الكبير ب 132، ووزان ب 69، وشفشاون ب 66، وأصيلة ب 49، ثم ثارجيست ب 21. وأشار المصدر إلى استحواذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر بنسبة 40.33% من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع الخدمات المتنوعة، ثم البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية والنقل والصناعة والفنادق والمطاعم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية، ثم الفلاحة والصيد. وبحسب شكل القانوني، شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد نسبة 65.9% من مجموع المقاولات المحدثة، تلتها شركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33.5%، فيما مثلت باقي الأشكال القانونية 0.5% والشركات المساهمة 0.1%. وعلى المستوى الوطني، فقد تم إحداث 51,805 مقاولات بالمغرب خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، حيث يمثل الأشخاص الاعتباريون حصة 75% من إجمالي المقاولات مقابل 25% للأشخاص الذاتيين.
11: إلى جهة سوس مسا، ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركتها بهدف استمالة الناخبين الشباب والانصات لانشغالاتهم. المزيد من التفاصيل مع ياسين زكراوي.
0: من خلال اعتماد خطاب للقرب يرتكز على تطلعات هذه الفئة الاجتماعية واللجوء إلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب ينتمون على الخصوص إلى المجتمع المدني والوسط الجامعي، يبدو أن الأحزاب السياسية المتنافسة قد غيرت من استراتيجيتها في محاولة لاستقطاب هذا الخزان الانتخابي الهام وتعبئة جيل جديد من الناخبين ومواجهة العزوف السياسي الذي يطبع هذه الشريحة من المجتمع. وفي الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة مشاركة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة عتبت 24% خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، تسعى الأحزاب جاهدة للاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي وتركيز برامجها على مطالب الفئات الشابة شديدة الارتباط بالعالم الرقمي، لا سيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة. وفي هذا الصدد، ضعفت الهيئات والسياسية على مستوى جهة سوس ماسة رسائلها الداعية للشباب للتسجيل في اللوائح الصفائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة، وذلك من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. وعلى الصعيد التشريعي، تم إدراج مقتضيات جديدة في المنظومة الانتخابية من أجل تشجيع انخراط أكبر للشباب في الحياة السياسية والحزبية وتعزيز تمثيليتهم داخل البرلمان.
11: والختم من مكناس، حيث ينظم مركز دراسات الدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب وعلوم التربية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الثلاثاء يوما دراسيا لطلبة الدكتوراه حول العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب وعلوم التربية في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ويندرج هذا اللقاء العلمي ضمن المبادرة الرامية إلى تعزيز تبادل وتقاسم المعرفة بين طلبة الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس ومختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب والتربية. ووفقا للمنظمين، يتيح هذا اليوم الدراسي أيضا فرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بالتحول الرقمي في ممارسة البحث والتدريس وإنتاج المعرفة. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر.
13: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
15: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الإيكولوجية، وهذه عناوينها. وكالة الحوض المائي لسبو تعتزم إطلاق دراسة حول الربط المائي على مستوى الحوض. رواندا تراجع مدونة البناء لتعزيز المدن الخضراء. وصيف 2026 بسويسرا الأكثر حرارة على الإطلاق. أهلا بكم من جديد. أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو عن قرب إطلاق دراسة تتعلق بفرص وجدوى مشاريع الربط بين الموارد المائية داخل الحوض، وذلك بهدف تعزيز تعبئة الموارد المائية وتدبيرها بشكل مندمج. وتأتي هذه الدراسة في سياق يتسم بضغط متزايد على الموارد المائية وتأثيرات التغير المناخي، وستركز بشكل خاص على الربط بين سدي السهلة وبهودة، وكذلك الربط بين الأحواض الفرعية من أجل تعزيز موارد سد إدريس الأول.
7: تتجه رواندا نحو مراجعة مدونة البناء المعتمدة سنة 2019 التي تحدد المتطلبات الواجب مراعاتها في تصميم المباني وإنجازها بما يشمل مقتضيات ترسخ البناء الأخضر وتشجع على الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية. وتتوقع هيئة الإسكان في رواندا استكمال المراجعة التقنية لهذه المدونة قبل نهاية 2026 وفق ما أفاد به مديرها العام لوسائل إعلام محلية، وقال إن هذه المراجعة تندرج ضمن جهود أوسع لتعزيز التنمية الحضرية الخضراء والمستدامة، لافتا إلى أن المدونة الحالية تتضمن بالفعل عددا من المقتضيات المتعلقة بالاستدامة البيئية. شهدت سويسرا سنة 2026 أكثر فصول الصيف حرارة منذ بدء القياسات بمتوسط حرارة بلغ 17.2 درجة مئوية بين يونيو وغشت، أي بزيادة قدرها 0.4 درجة مئوية مقارنة بصيف 2003 الذي شهد موجة حر حسب ما أعلن عنه المكتب الفيدرالي للأرصاد الجوية والمناخ. وتجاوز المتوسط الوطني المعيار المرجعي للفترة 1991-2020 بثلاث درجات فاصلة أربعة مئوية، فيما بلغ الفارق 4 درجات مئوية في شمال غرب البلاد. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
2: الأخبار المغربية.
16: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
17: كنحتفى به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
16: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
18: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
16: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعقدة.
2: أخبار المغرب والعالم.
19: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزانين غدين مل تمزواروت إلا داركو أزاني الطافن قوزنير تسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي درت أسكفلت لي كلو يستوهمان غدو درتنس زغ قوزي سقواسن تين مل تمزواروت توسورت غاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تاما واسوس سقنيانا مورت تين مل تمزواروت تسنون ديم شركننس أراكان تأتين مل تمزواروت كي تزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكران تين مل ليك يازن نيغ تزول توسلم دمزوارو لا نغتمنط لي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت لي غيتو زمام وزان غ الحاله المدنيه نغد حتى الكاريت نتلاليت د الفوتوكوبين تكردات انا مورت من باب نتزانت تين من الغصاد النور زنتي فلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريكي واللحيا موكريس ارتكا حتى تيغاوسي وين والمود افادت السيفسيس فتوجي وين تزانين هنا درتجتي ويكدا سيانف زميمت غسلم دم زوارو اختياق نتغصاد هنا لا ذكر زمنت فلوين ما
2: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
3: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام. وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول مدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة. وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
21: المؤسسة اللي يلاه تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلميذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول أولي والثاني أولي.
20: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
22: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا المدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية، ولأول مرة كتكون المدرسة في هذه المنطقة هذه فيها السكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواة ان شاء الله لي بينا واحد مجموعة عندي المشاريع النموية لفائدة الساكنة خصوصا يعني النساء.
20: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو. كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
23: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البداية بأخبار منتخبنا الوطني. الناخب الوطني محمد وهبي يعقد يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام ناظره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 27 و2000. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شوتا بالرجاري بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط على أن يلاقي منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا. في المسابقة الإفريقية لكرة القدم وضمن الدورة التمهيدية الثاني لدور أبطال إفريقيا تعرف نادي نهضة بركان والمغرب الفاسي على منافسيهما حيث يواجه النادي البرتقالي ستاد سبور أكاديمية سيراليوني فيما يلاقي ممثل العاصمة العالمية سيكا ميموزا الإيفواري. ومن المقرر أن يحل نهضة بركان ضيفا على ستاد سبور أكاديمي في مباراة الذهب فيما يستقبل المغرب الفاسي نظيره سيكا ميموزا ما بين 16 و 18 أكتوبر المقبلة فيما تقام مباراة الإياب من 23 إلى 25 من الشهر ذاته حيث يستقبل نهضة بركان منافسه السيراليوني بالمغرب بينما يحل المغرب الفاسي ضيفا على سيكا ميموزا بكوت ديفوار ويتأهل الفائزان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يستهل فريق الرجاء الرياضي والجيش الملكي مشوارهما عبر بوابة الدوري التمهيدي الثاني بمواجهة الكانيمي النيجيري وكورهوغو الإيفوري على التوالي. وسيخوض الفريقان المغربيان مباراتي الذهاب خارج الميدان خلال الفترة المتدة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل حيث يحل الرجاء ضيفا على الإيكانمي ويريورز في نيجيريا فيما يواجه الجيش الملكي مضيف فاو كورهوغو بكوت ديفوار. وتقام مباراة الإياب بالمغرب خلال الفترة المبتدأ من 23 إلى 25 أكتوبر على أن يحجز المتأهلون عن هذا الدور مقاعدهم في دوري المجموعات للمسابقة القارية. فوق الملاعب الأوروبية حسم مانشستر سيتي مواجهة الديربي أمام غريمه مانشستر يونايتد بهدف دون رد أمس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. واشتعلت المباراة بعد طرد فيل فودن لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 23 لركله برونو فرنانديز في الدوري الإسباني. وضمن الجولة الخامسة وصل برشلونة تقديم عروضه القوية بفوزه على مضيفه ليفانتي بأربعة أهداف لهدفين أمس. ويحتل برشلونة صدارة الليغا ب 15 نقطة في المقابل تجمد رصيد ليفانتي عند 5 نقاط. بدوره تمكن أتلتيكو مدريد من حسم مواجهته أمام مضيف ريال سوسيداد بثلاثية نظيفة سجلها كل من أليخاندرو غاريميلدو وجوناتان ديفيد وجوليانو سيميوني. هذا وتعادل سيلتا فيغو مع ملقا بهدف لمثله. وانتهت مباراة ختافي مع ديبورتيفو لا كورونيا بنتيجة ذاتها. في الليغ أن حقق باريس سان جيرمان حامل اللقب وبطل أوروبا أمس أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه بصعوبة على مضيفه بريست بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الرابعة. وتلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة في الشوط الأول بخروج نجمه الدولي المغربي أشرف حكيمي مصابا في الدقيقة 39 ليترك مكانه للإسباني فابيان رويس إلى الدوري الهولندي حيث استعاد فريق PSV إيندهوفن المتوجه باللقب خلال الموسم الثلاث الأخير صدارة البطولة عقب فوزه العريض على ضيفه سبارتا روتردام بأربعة أهداف لهدف أمس برسم الجولة السادسة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد. إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني،
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموح

0: اسلوب مثلا باش تحببوه في هذاك القصه مثلا، واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت تقول انت باغا توصل لي واحد الحاجه وفيه التشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه مثلا. هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا لا كنقرا عليه وتمثلها عليه وتنوجد باش مره اخرى نقدر نقرا تقدر ديك القصه يبقى يقول لك انا قريه عليا.
1: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعه الحال فيهم انواع بزاف، ما نقدرش نقول لك دابا بالنسبه لي انا الجيل ديالي انا كان عندنا مجيد، كان عندنا بزاف ديال الامور، ولكن ديال الاطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هادشي، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على انه يشد القصه. ولكن من الافضل انا بالنسبه ليا كاب نشجع ان الوليدات انهم يقراوا القصص.
2: في رايي ديالي كيبان ليا انه الدري يقرا بوحدو كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصه ويعرف العبره اللي في القصه. فمن الاحسن انه الاباء ولا الوالدين يقراوا القصه يوصلوا الفكره، ولا يعطيهم اول قراءه ليهم وثاني قراءه مع الوالدين باش يحللوا يناقشوا، وتما كيتعلم الدري يفهم الافكار ويفهم الهضره والكومونيكاسيون مع والديه.
3: ريم راديو، ريم راديو، اخبار المغرب والعالم.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: أعلنت الحكومة الأسترالية عن مشروع قانون جديد يرم تمكين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما من التحكم في الخوارزميات التي تحدد طبيعة المحتوى المعروض على صفحاتهم الخاصة. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة التشريعية ستلزم كبرى منصات التواصل الاجتماعي بتوفير أدوات وظيفية تمنح المستخدمين إمكانية التوجيه المباشر والمستدام لخيارات التصفح، فضلا عن تحميل الشركات المسؤولية القانونية الكاملة في حال التقاعس عن حظر المحتويات المسيئة. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تعزيز حماية الفئات الشابة من المضامين الرقمية السلبية، لا سيما تلك التي تشجع على اضطرابات الأكل وتغذي خطاب الكراهية وتدعو إلى العنف أو السلوكيات الخطرة التي تمس بالسلامة النفسية والجسدية للمستخدمين. وتأتي هذه التدابير امتدادا للترسنة القانونية التي أقرتها أستراليا في شهر دجنبر الماضي، والمتمثلة في حظر فتح حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وفيسبوك وتيك توك بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجديد المقترح تحت مسمى واجب الرعاية الرقمية ينص على عقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 109.2 مليون دولار أسترالي زهاء 78.6 مليون دولار أمريكي ضد المنصات المخالفة، مع إلزامها بتوفير إعدادات افتراضية تتيح للمستخدم إمكانية التحديد المسبق لنوعية المحتوى المرغوب فيه.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.

0: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
1: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
2: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا، وشعب كريم وشعب طيب.
1: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم، وهذه أبرز العناوين. بالكونغو الديمقراطية عدد الإصابات بفيروس إيبولا يتجاوز 7000 حالة. ناميبيا تعزز وسائل التدخل لاحتواء حرائقها في منتزه إيطوشا الوطني. تصاعد والجدل بين لوساكا وهراري بشأن ملكية شلالات فيكتوريا. أهلا بكم من جديد. ارتفعت أعداد المصابين بفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتبلغ أكثر من 7000 إصابة مؤكدة. معهد الصحة العامة التابع لوزارة الصحة كشف في أحدث تقاريره عن تفشي الوباء عن تخطي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حاجز 7000 إصابة، مسجلا 7022 حالة. وأضاف المصدر ذاته أن تفشي فيروس إيبولا امتد إلى منطقة سابعة هي منطقة ساوت أوبانجي الواقعة في شمال غرب البلاد. من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحتاج إلى 5000 عامل صحي إضافي للمساعدة في التصدي لفيروس إيبولا المنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أعلنت السلطات الناميبية تعزيز مواردها البشرية واللوجستية لمكافحة حرائق اندلعت في عدة مناطق من منتزه إيطوشا الوطني، مؤكدة أن النيران باتت تحت السيطرة بينما تتواصل عمليات والإخماد. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة في الهوهانغولا إن صواعق برق ضربت المنطقة الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة قطاعات من المنتزه، ولا سيما في منطقة هالالي وكتلتي كاماسيبي واتسام. وأوضح أن خطوط مكافحة الحرائق التي تتم صيانتها بانتظام، بما في ذلك بعض المناطق التي جرى تهيئتها مؤخرا، مكنت فرق التدخل من الحد من انتشار ألسنة اللهب وحماية المناطق المجاورة. تصاعد الجدل الدبلوماسي حول شلالات فيكتوريا بعدما اتهمت زامبيا زيمبابوي بالكذب بشأن ملكية هذا الموقع الطبيعي الشهير، في وقت أكد فيه مسؤول حكومي رفيع أن 70% من الشلالات تقع داخل الأراضي الزامبية. وجاء هذا التصعيد بعد أيام من تصريحات للرئيس الزيمبابوي إيميرسون مانانغاغوا قال فيها على سبيل المزاح أمام مندوبين محليين وأجانب خلال معرض إن شلالات فيكتوريا تعود حصريا إلى زيمبابوي وليست مشتركة مع زامبيا. ودعا الأمين والدائم المكلف بالسياحة في زامبيا إيفانز موهانغا الخميس الماضي الصحفيين إلى وضع الحقائق على الطاولة وإعادة الأمور إلى نصابها. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من إفريقيا هذا اليوم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تمسكر التنامور تنتسوري في تيني وتمزوارو تيوزم من شيران يسلم هذا مزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سقفلتنا كله يستوه ماني ثو درتنس أسلم هذا مزوارو زير بعاني سقاسن أسلم هذا مزوارو أثوري هذه يوستي مشان لابدانس إثغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابور إلى المغرب كل النس تما واسنس سيمية نامور تنمل تمزوارو تتنون تيم الشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرر ولا يزغار ورغيف شي اللي غاسات الدود غرشانتين من الناك دين ملان نغدى تزول تانوس لما دمزوارو أني لانك تمنط الناك تزغدى تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تناقي التوزمة من شريق العالة المدنية نغدى الشيط نتلاليت دا الفوتوكوبين تشردتها نامور تنباب نوربا تين من السادة ترزمتي فلويني خيوك ذخيوون الفرخة إسوريجي والنوحية مخرسة أرثكا يوتي غوسيوين والمودة أحماكة تسفسيسي خيطان خثوجيوين أدور تجد مميكة أدسي يونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دسا أداش النرز من تفلوين نمال
4: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكر بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكر بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكر أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكر على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. أرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
1: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
2: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين داء السكري تقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهموا بين داخل العين عندنا واحد الطبقة اللي مهمة جدا، اللي بحال واحد جليدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهاد الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الأكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما أرهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الأولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي تتولي فيهم واحد لافويت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي. وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لودم ماكولير اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
1: يعني يمكن أن تتضرر العين بسبب السكري دون أعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
2: هذا سؤال مهم جدا، والخطورة كلها كاينة في هذا السؤال، بحيث أن هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكة وما تيحس بتا شي حاجة، تيدوزو عندنا وتيشوفو 10 على 10، ولكن منين تنفحصو الشبكة ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدو نعاودو على على على على باش يدوزو مرة في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكة ديالنا. وكاينين شي ناس تيحسوا بواحد النقص في جودة البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقطات كحل قدام العين، خيوطة كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابة كحلة تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدم ديالو. واللي مهم بزاف سيكو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
1: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للإطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
2: أي واحد مريض بداء السكري خاصو يزور طبيب العيون مرة في السنة باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفو جودة النظر، وتنقيسو قياس ديال البصر، تنعبرو الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاينة نسبة كبيرة ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين أو ليبرتونسيون أوكولير والغلوكوم. وتنشوفو واش الجلالة بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون التلفزيون تيفتح البؤبؤ لرؤيه الشبكه ولفحص الشبكه. وبعض المرات نديروا تنقوموا بتصوير شبكه العين باش يمكن لينا نتبعوها ويمكن لنا نشوفوا الا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس يسميوه سكانير د العينين اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لينا نشوفوا بدقه كاع الطبقات ديال الشبكه ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فح الشبكه العادي.
1: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر.
2: النصيحة ديالي هي أولا إلا كنا مراد بداء السكر هادشي ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الآن كاينين عدة طرق وعدة علاجات اللي باش يبقى جودة النظر مثل اللازير أو لا فوتوكواغولاسيون بانغيتينيان وبعض الحقنات في داخل العين أو لي زانجيكسيون انترافيتريان. النصيحة هي خاص الفحص المبكر هو أهم حاجة وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
1: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
2: شكرا.
1: قد يبدأ تأثير السكر على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكر هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: اجتماعي ونبض انساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقات الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بين الأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد التوازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي كيتمحور باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال الطرف الآخر أو تقليل مساحة المشاركة دياله. وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى علاقة به. والمشكلة ماشي غير في الحديث على ذاته، وإنما في الإفراط وعدم التوازن. صحيح الفرد يحتاج للتعبير على أفكاره ومشاعره وخبراته، لكن ماشي في كل مناسبة، خاصة ملي تيكون الحديث بين الأفراد على تجاربهم مع أمر معين أو موقف، خاص كل واحد ينصت للآخر ويهتم بتجربته. هذا السلوك يقدر يكون ناتج على الرغبة في الحصول على الاعتراف أو على حاجة لتأكيد على القيمة الشخصية للفرد، ويقدروا بعض الأفراد يلجؤوا للحديث المكثف على أنفسهم باش كيعوضوا شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هذا السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهذا السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم شركاء في الحوار، وكينتظر منهم الاستماع والتفاعل والتعليق وبلا ما يعطيهم نفس القدر ديال الاهتمام، ويقدر يقاطع حديثهم باش يرجع للحديث على تجربته الخاصة أو يحول مشاكلهم لمناسبة الحديث على مشاكله هو وشنو وقع ليه وشنو عاش من خلال نفس الموقف، أو يقارن إنجازاتهم بإنجازاته. حتى أنا قمت وحتى أنا عملت وحتى أنا مشيت، حتى كينهي الحوار دائما في النقطة نفسها اللي انطلق منها أي الذات. وهذا النمط من السلوك يمكن يربك العلاقات الاجتماعية، لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن، وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم، ومن اللي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه، هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام، ومن اللي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني، وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور، وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث، ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين، ويقدر يعتقد في لحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب، بينما كيشوفوا المحيطين به العكس، وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات، وهي خطوة أولى نحو تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار، واش سامع الآخرين كيف ما تحدث، واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير، واش كان مهتم باللي قاله، أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطه على بداية طريق تعديل السلوك دياله. في بعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري، من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف، أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد، وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري. ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مع صديق أو أكثر، أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة، أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين أيضا بعض الأفراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس أو الرغبة في بناء علاقة جديدة، وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الأساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر. فالأنانية كتظهر بصورة أوضح من اللي كيصبح احتكار الحوار عادة ثابتة، وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه، لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في موعد جديد من أخبار الاقتصاد، ونستهل جولتنا بقراءة في العناوين. التمكين الاقتصادي للشباب، إعطاء انطلاقة برنامج المواكبة أفواج 2026 بجهة فاس مكناس. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي خلال مؤتمر العمل العربي بالقاهرة. ودوليا، كندا تطلق استراتيجية استثمارية جديدة لاستقطاب تريليون دولار بحلول 2031. أهلا بكم من جديد، ونبدأ جولتنا من جهة فاس مكناس. أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس عن إطلاق نسخة عام 2026 من برنامج أفواج، وهي مبادرة مخصصة لدعم حاملي المشاريع ورواد الأعمال ومسيري المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الجهة لمساعدتهم ومواكبة تنفيذ وهيكلة وتطوير مبادراتهم المقاولاتية. التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
4: هذا البرنامج ثمرة شراكة بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة إنشاء المقاولات والبنكية الشعبية، ويهدف إلى اختيار 50 من حاملي المشاريع للاستفادة من برنامج دعم وتكوين مصمم خصيصا لتلبيتها.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها.
1: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل للتوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسويق بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتضارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. رياضياً، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. سهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو اليوم بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار الرباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
2: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيد راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
1: في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: أشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام حزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقي الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة وتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز لتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
1: دعا المغرب اليوم بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورات تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يتبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وابن ملال واليوسفية وسيد قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيد بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سراغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيد سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعملات طرفاية والنواصر والرباط وسلا وتمارس خيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيتباها وإنسقان أيتملول وسيدي إفني وتزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
1: جويا بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ الواقعة على الواجهة المتوسطية 12435 طنا حتى مساء شهر غشت 2026 مسجلة ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك حسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المفرغات سجلت بالمقابل تراجعا بنسبة 8% لتتجاوز 487.23 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 مقابل 532.26 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ودوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى تحرك طارئ لكبح تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. عودة إليك إسماعيل الملكي.
2: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم فيها هذا المجال.
1: رياضيا، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذي ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: بمشاركتكم في مباراة الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: وسارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: مثلا يكون عندك اسلوب مثلا باش تحببوه في هذاك القصه، مثلا واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت بتقول انت باغا توصل ليه واحد الحاجه وفي تشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه. مثلا هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا دو دو دو دو دو دو. لا كنقرا عليه وتمثل عليه وتنوجد كيف باش مره اخرى ثاني نقدر نقرا نقدر ديك القصه يبقى يقول لك انا قريها عليا.
5: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعة الحال فيهم أنواع بزاف، ما نقدرش نقول لك دابا بالنسبة لي أنا الجيل ديالي أنا كان عندنا مجيد، كان عندنا بزاف ديال الأمور، ولكن ديال الأطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هادشي، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على أنه يشد القصة. ولكن من الأفضل أنا بالنسبة لي كأب نشجع أن الوليدات أنهم يقرأوا القصص.
6: في رأيي ديالي كيبان لي أنه الدري يقرأ بوحده كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصه ويعرف العبره اللي في القصه. فمن الاحسن انه الاباء ولا الوالدين يقراوا القصه يوصلوا الفكره، ولا يعطيهم اول قراءه ليهم وثاني قراءه مع الوالدين باش يحللوا ويناقشوا، وتما كيتعلم الدري يفهم الافكار ويفهم الهضره والكومونيكاسيون مع والديه.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية عن مشروع قانون جديد يرم تمكين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما من التحكم في الخوارزميات التي تحدد طبيعة المحتوى المعروض على صفحتهم الخاصة. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة التشريعية ستلزم كبرى منصات التواصل الاجتماعي بتوفير أدوات وظيفية تمنح المستخدمين إمكانية التوجيه المباشر والمستدام لخيارات التصفح، فضلا عن تحميل الشركات المسؤولية القانونية الكاملة في حال التقاعس عن حظر المحتويات المسيئة. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تعزيز حماية الفئات الشابة من المضامين الرقمية السلبية، لا سيما تلك التي تشجع على اضطرابات الأكل وتغذي خطاب الكراهية وتدعو إلى العنف أو السلوكيات الخطرة التي تمس بالسلامة النفسية والجسدية للمستخدمين. وتأتي هذه التدابير امتدادا للترسنة القانونية التي أقرتها أستراليا في شهر دجنبر الماضي، والمتمثلة في حظر فتح حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وفيسبوك وتيك توك بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجديد المقترح تحت مسمى واجب الرعاية الرقمية ينص على عقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 109.2 مليون دولار أسترالي زهاء 78.6 مليون دولار أمريكي ضد المنصات المخالفة، مع إلزامها بتوفير إعدادات افتراضية تتيح للمستخدم إمكانية التحديد المسبق لنوعية المحتوى المرغوب فيه.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ورياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. سهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو اليوم بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار الرباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
2: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التويمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيد راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
1: في الشأن الانتخابي، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار باركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: أشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام حزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى المتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات

0: سيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
1: المغرب اليوم بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورات تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يتبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و 44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وابن ملال واليوسفية وسيد قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيد بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سرغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيد سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعملات طرفاية والنواصر والرباط وسلا وتمارس خيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسقان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفاية وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الدهب وأوسر وبولمان.
1: جويا بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ الواقعة على الواجهة المتوسطية 12435 طنا حتى مساء شهر غشت 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك حسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المفرغات سجلت بالمقابل تراجعا بنسبة 8% لتتجاوز 487.23 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 مقابل 532.26 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ودوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى تحقيق

0: تحرك طارئ لكبح تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: ترك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيها، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم فيها هذا المجال.
0: رياضيا، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذي ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم، وهذه أبرز العناوين. بالكونغو الديمقراطية عدد الإصابات بفيروس إيبولا يتجاوز 7,000 حالة. ناميبيا تعزز وسائل التدخل لاحتواء حرائقها في منتزه إيطوشا الوطني. تصاعد والجدل بين لوساكا وهراري بشأن ملكية شلالات فيكتوريا. أهلا بكم من جديد. ارتفعت أعداد المصابين بفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتبلغ أكثر من 7,000 إصابة مؤكدة. معهد الصحة العامة التابع لوزارة الصحة كشف في أحدث تقاريره عن تفشي الوباء عن تخطي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حاجز 7,000 إصابة، مسجلا 7,022 حالة. وأضاف المصدر ذاته أن تفشي فيروس إيبولا امتد إلى منطقة سابعة هي منطقة ساوت أوبانجي الواقعة في شمال غرب البلاد. من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحتاج إلى 5,000 عامل صحي إضافي للمساعدة في التصدي لفيروس إيبولا المنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أعلنت السلطات الناميبية تعزيز مواردها البشرية واللوجستية لمكافحة حرائق اندلعت في عدة مناطق من منتزه إيطوشا الوطني، مؤكدة أن النيران باتت تحت السيطرة بينما تتواصل عمليات والإخماد. المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة في الهوهانغولا إن صواعق برق ضربت المنطقة الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة قطاعات من المنتزه، ولا سيما في منطقة هالالي وكتلتي كاماسيبي واتسام. وأوضح أن خطوط مكافحة الحرائق التي تتم صيانتها بانتظام، بما في ذلك بعض المناطق التي جرى تهيئتها مؤخرا، مكنت فرق التدخل من الحد من انتشار ألسنة اللهب وحماية المناطق المجاورة. تصاعد الجدل الدبلوماسي حول شلالات فيكتوريا بعدما اتهمت زامبيا زيمبابوي بالكذب بشأن ملكية هذا الموقع الطبيعي الشهير، في وقت أكد فيه مسؤول حكومي رفيع أن 70% من الشلالات تقع داخل الأراضي الزامبية. وجاء هذا التصعيد بعد أيام من تصريحات للرئيس الزيمبابوي إيميرسون مانانغاغوا قال فيها على سبيل المزاح أمام مندوبين محليين وأجانب خلال معرض إن شلالات فيكتوريا تعود حصريا إلى زيمبابوي وليست مشتركة مع زامبيا. ودعا الأمين والدائم المكلف بالسياحة في زامبيا إيفانز موهانغا الخميس الماضي الصحفيين إلى وضع الحقائق على الطاولة وإعادة الأمور إلى نصابها. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من إفريقيا هذا اليوم. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تمسكر التنامور تنتسوري فتيني وتمزوارو تيوزم من شيران يسلم هذا مزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سقفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم هذا مزوارو. زير بعلي سقاسن أسلم ذا مزوارو أثوري ذي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيد إما يزمم هاتي وهن إقفابور إلى المغرب كل النس تما واسنس سيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم شور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شي اللي غاسا تدود غرشان تنمل الناك دين ملان نغد تزول تانو سلم ذا مزوارو أني لاني تمناط الناك تزغد تاوي ذاقيك الفوتوكوبين تنفول تناقي تزمم يشيريق العالة المدنية نغد الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين تشردت نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلويني خيوك ذ خيوون الفرخة إسوريجي والنوحيو مخريسة أرثاكا يوتي غوسيوين والمود أحماكا تسفسيسي خيطان خثاوجيوين أدور تجد مميكا أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دسا أدا شنرز من تفلوين نمال
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
4: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ورياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. سهل هذا الموعد الإخباري. حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو اليوم بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار الرباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
2: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيد راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
1: في الشأن الانتخابي، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: أشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام حزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى المتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقي الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تماسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
1: المغرب اليوم بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورات تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و 44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيدي قاسم والقنيطرة ومولاي يعقوب وسيدي بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سراغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيدي سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعملات طرفاية والنواصر والرباط وسلا وتمارس خيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسقان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
1: جويا بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ الواقعة على الواجهة المتوسطية 12435 طنا حتى مساء شهر غشت 2026 مسجلة ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية وذلك حسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المفرغات سجلت بالمقابل تراجعا بنسبة 8% لتتجاوز 487.23 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 مقابل 532.26 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ودوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى تحرك طارئ لكبح تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. عودة إليك إسماعيل المالكي.
2: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم فيها هذا المجال.
1: رياضيا يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذي ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: المغربية.
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أكد أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. وأوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى مناصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ورياضيا، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. سهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو اليوم بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار الرباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
4: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيد راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو والتمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
3: في الشأن الانتخابي، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
5: أشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولاسيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام حزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى المتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تماسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
3: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
0: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
3: دعا المغرب اليوم بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورات تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبن ملال واليوسفية وسيد قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيد بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سرغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيد سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعمالات طرفايا والنواصر والرباط وسلا وتمارس خيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيتباها وإنسكان أيتملول وسيدي إفني وتزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
3: جويا بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ الواقعة على الواجهة المتوسطية 12435 طنا حتى مساء شهر غشت 2026 مسجلة ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية وذلك حسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المفرغات سجلت بالمقابل تراجعا بنسبة 8% لتتجاوز 487.23 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 مقابل 532.26 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ودوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى تحرك طارئ لكبح تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. عود إليك إسماعيل الملكي.
4: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم فيها هذا المجال.
3: رياضيا يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذي ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقات الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بين الأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد التوازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي كيتمحور باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال الطرف الآخر أو تقليل مساحة المشاركة دياله. وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى علاقة به. والمشكلة ماشي غير في الحديث على ذاته، وإنما في الإفراط وعدم التوازن. صحيح الفرد يحتاج للتعبير على أفكاره ومشاعره وخبراته، لكن ماشي في كل مناسبة، خاصة من اللي تيكون الحديث بين الأفراد على تجاربهم مع أمر معين أو موقف. خاص كل واحد ينصت للآخر ويهتم بتجربته. هذا السلوك يقدر يكون ناتج على الرغبة في الحصول على الاعتراف أو على حاجة لتأكيد على القيمة الشخصية للفرد، ويقدروا بعض الأفراد يلجؤوا للحديث المكثف على أنفسهم باش كيعوضوا شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هاد السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهاد السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم شركاء في الحوار، وكينتظر منهم الاستماع والتفاعل والتعليق وبلا ما يعطيهم نفس القدر ديال الاهتمام، ويقدر يقاطع حديثهم باش يرجع للحديث على تجربته الخاصة أو يحول مشاكلهم لمناسبة الحديث على مشاكله هو وشنو وقع ليه وشنو عاش من خلال نفس الموقف، أو يقارن إنجازاتهم بإنجازاته. حتى أنا قمت وحتى أنا عملت وحتى أنا مشيت، حتى كينهي الحوار دائما في النقطة نفسها اللي انطلق منها أي الذات. وهذا النمط من السلوك يمكن يربك العلاقات الاجتماعية، لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن، وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم. ومن اللي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه، هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام. ومن اللي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني، وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور، وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث، ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين، ويقدر يعتقد في لحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب، بينما كيشوفوا المحيطين به العكس وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات، وهي خطوة أولى نحو تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار، واش سمع الآخرين كيف ما تحدث، واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير، واش كان مهتم باللي قالوا، أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطه على بداية طريق تعديل السلوك دياله. في بعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري، من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف، أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد، وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري، ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مع صديق أو أكثر، أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة، أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين أيضا بعض الأفراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس أو الرغبة في بناء علاقة جديدة، وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الأساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر. فالأنانية كتظهر بصورة أوضح ملي كيصبح احتكار الحوار عادة ثابتة، وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه، لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ورياضياً، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو اليوم بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار الرباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
2: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عاملة الرباط السيد محمد اليعقوبية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عاملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسية والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولية السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
1: في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: أشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام حزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون الصقيل الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الصقيل الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 و

0: تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحسين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
1: دعا المغرب اليوم بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يتبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و 44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيد قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيد بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سراغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيد سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعمالات طرفاية والنواصر والرباط وسلا وتمارس خيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى، يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفاية وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
1: جويا بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ الواقعة على الواجهة المتوسطية 12435 طنا حتى مسم شهر غشت 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك حسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المفرغات سجلت بالمقابل تراجعا بنسبة 8% لتتجاوز 487.23 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 مقابل 532.26 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ودوليا، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى تحرك طارئ لكبح تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. عودة إليك إسماعيل الملكي.
2: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة

0: خدمات الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل، أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل، قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية، إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم فيها هذا المجال.
1: رياضيا، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذي ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبهذا مستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد نائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزم الإدريسي أن انتخابات 23 من شتنبر الجاري تطرح رهانات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية كبرى. السيد الأزم الإدريسي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن رهان الديمقراطية يتمثل في إفراز مؤسسات تضم كفاءات نزيهة تحمل هموم الوطني والمواطن وتكون قادرة على مواكبة الاستحقاقات المقبلة. أما الرهان الاقتصادي فيتمثل حسب المتحدث في دعم الاستثمار والمقاولة من خلال فتح المجال أمام جميع المقاولات سواء صغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة لتستفيد من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة وكذلك من الصفقات العمومية المتاحة والموجودة. وعلى المستوى الاجتماعي شدد السيد الأزم الإدريسي على ضرورة مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر تعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ومعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية. وبخصوص استعدادات حزب العدالة والتنمية لخوض غمار هذه الاستحقاقات، قال السيد الأزمي إنه تم تشكيل لجنة تهتم بكل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية إلى جانب الاشتغال على المساطر الداخلية الخاصة باختيار المرشحات والمرشحين. وأشار إلى أن الحزب حرص في الدوائر المحلية على اعتماد عدد من الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة كوكلاء اللوائح، مبرزا في الوقت ذاته أن الحزب عمل أيضا على أن تكون هناك ممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج على رأس دائرة جهوية وأن يقل سنها عن 35 سنة. وأضاف أن الحزب أحدث كذلك لجنة مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة أمام عموم المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم حول البرنامج الانتخابي. تم تصميمها لتلائم جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم. وبخصوص طموحات الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، قال السيد الأزم الإدريسي إن الطموح الأول للحزب يتمثل في جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية بامتياز تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة. وأكد السيد الأزم أن الحزب يطمح إلى أن يحتل المرتبة الأولى ويتبوأ المكانة التي تليق به ليقوم بأدواره من أي موقع كان من أجل المساهمة في الإصلاح ومواكبة التطور الذي تعرفه المملكة.
3: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، تعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين تعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ورياضياً، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. سهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو اليوم بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
2: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيد راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسية والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولية السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
1: في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار باركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: أشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام حزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
1: دعا المغرب اليوم بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيدي قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيدي بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سراغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيدي سليم. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعملات طرفايا والنواصر والرباط وسلا وتمارا صخيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبجدور والعيون ووادي الدهب وأوسر وبولمان.
1: جويا بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ الواقعة على الواجهة المتوسطية 12435 طنا حتى مساء شهر غشت 2026 مسجلة ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك حسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المفرغات سجلت بالمقابل تراجعا بنسبة 8% لتتجاوز 487.23 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 مقابل 532.26 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ودوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى تحرك طارئ لكبح تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. عودة إليك إسماعيل الملكي.
2: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.
1: رياضيا، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذي ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو. ريم راديو.
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: وصولا ل 8 شتنبر 2021 آخر محطة انتخابية تشريعية جرات في المغرب واللي تميزات بتنظيم استثنائي. في هذا الاستحقاق جرات الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في نفس اليوم في محطة انتخابية وطنية موحدة. محطة عرفت تعديلات في المنظومة الانتخابية ومشاركة مكثفة كرسات الرهان على المؤسسات المنتخبة لمواصلة ورش التنمية. شفنا المحطة التاريخية والدساتير، ولكن كيفاش كتحول الأصوات اللي في صندوق إلى مقاعد داخل قبة البرلمان؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوه في المحطة الجاية من محطات انتخابية.
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
3: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: Barb, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
6: Inghmis Nimkura. Inmadn, Dinamorn, Dgraglan, Tesertit, Amun, Tedmsa, Tunnunt. Gusgzil Ninghmisn. غماب راديو.
7: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: يا
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. رياضياً، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو اليوم بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
2: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
1: في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: أشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام حزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون الصقيع الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الصقيع الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
1: دعا المغرب اليوم بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يتبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيدي قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيدي بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سراغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيدي سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعمالات طرفايا والنواصر والرباط وسلا وتمارا صخيرات والجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبجدور والعيون ووادي الدهب وأوسر وبولمان.
1: جويا بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ الواقعة على الواجهة المتوسطية 12435 طنا حتى مساء شهر غشت 2026 مسجلة ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك حسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المفرغات سجلت بالمقابل تراجعا بنسبة 8% لتتجاوز 487.23 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 مقابل 532.26 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ودوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى تحرك طارئ لكبح تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. عودة إليك إسماعيل المالكي.
2: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيها، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.
1: رياضيا، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذي ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبهذا مستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
2: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
1: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
3: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
1: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنه على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
5: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفلة تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
6: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت، شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي. وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
5: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
7: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكلينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كحلينا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر، بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
5: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. رياضياً، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو اليوم بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار الرباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
2: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
1: في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: أشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام حزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
1: دعا المغرب اليوم بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يتبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق

0: بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعمالات طرفايا والنواصر والرباط وسلا وتمارس خيرات والجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدو تنان وشتوكا أيت باها وإنسقان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبوجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
1: جويا بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ الواقعة على الواجهة المتوسطية 12435 طنا حتى مسم شهر غشت 2026 مسجلة ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية وذلك حسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المفرغات سجلت بالمقابل تراجعا بنسبة 8% لتتجاوز 487.23 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 مقابل 532.26 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ودوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى تحرك طارئ لكبح تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. عودة إليك إسماعيل الملكي.
2: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيها، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم فيها هذا المجال.
1: رياضيا يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذي ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: أفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة، التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
3: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نتشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام، وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نتشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول مدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة. وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبوهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
4: المؤسسة اللي يلا تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلميذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول أولي والثاني أولي.
2: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
5: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا المدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية، ولأول مرة كتكون مدرسة في هذه المنطقة هذه فيها سكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواه ان شاء الله لي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
2: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح، حري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. الرياضيان الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو اليوم بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
2: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيد راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسية والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
1: في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: أشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام حزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقي الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
1: دعا المغرب اليوم بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يتبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيدي قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيدي بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سراغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيدي سليم. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعملات طرفايا والنواصر والرباط وسلا وتمارا صخيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبجدور والعيون ووادي الدهب وأوسر وبولمان.
1: جويا بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ الواقعة على الواجهة المتوسطية 12435 طنا حتى مساء شهر غشت 2026 مسجلة ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية وذلك حسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المفرغات سجلت بالمقابل تراجعا بنسبة 8% لتتجاوز 487.23 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 مقابل 532.26 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ودوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى تحرك طارئ لكبح تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. عودة إليك إسماعيل المالكي.
2: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.
1: رياضيا يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذي ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبهذا مستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون الصقيع الحمراء، والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الصقيع الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
3: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة وطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
2: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك. يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أكد أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. وأوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية، وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكد نائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزم الإدريسي أن انتخابات 23 من شتنبر الجاري تطرح رهانات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية كبرى. السيد الأزم الإدريسي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرهان الديمقراطي يتمثل في إفراز مؤسسات تضم كفاءات نزيهة تحمل هموم الوطني والمواطن وتكون قادرة على مواكبة الاستحقاقات المقبلة. أما الرهان الاقتصادي فيتمثل حسب المتحدث في دعم الاستثمار والمقاولة من خلال فتح المجال أمام جميع المقاولات سواء صغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة لتستفيد من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة وكذلك من الصفقات العمومية المتاحة والموجودة. وعلى المستوى الاجتماعي شدد السيد الأزم الإدريسي على ضرورة مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر تعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ومعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية. وبخصوص استعدادات حزب العدالة والتنمية لخوض غمار هذه الاستحقاقات قال السيد الأزمي إنه تم تشكيل لجنة تهتم بكل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية إلى جانب الاشتغال على المساطر الداخلية الخاصة باختيار المرشحات والمرشحين. وأشار إلى أن الحزب حرص في الدوائر المحلية على اعتماد عدد من الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة كوكلاء اللوائح، مبرزا في الوقت ذاته أن الحزب عمل أيضا على أن تكون هناك ممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج على رأس دائرة جهوية وأن يقل سنها عن 35 سنة. وأضاف أن الحزب أحدث كذلك لجنة مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة أمام عموم المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم حول البرنامج الانتخابي. تم تصميمها لتلائم جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم. وبخصوص طموحات الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية قال السيد الأزم الإدريسي إن الطموح الأول للحزب يتمثل في جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية بامتياز تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة. وأكد السيد الأزمي أن الحزب يطمح إلى أن يحتل المرتبة الأولى ويتبوأ المكان التي تليق به ليقوم بأدواره من أي موقع كان من أجل المساهمة في الإصلاح ومواكبة التطور الذي تعرفه المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولوية برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعات متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون الصقيع الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكدا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الصقيع الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
6: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
5: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
7: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
5: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
8: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
5: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. إحداث أكثر من 6800 مقاولة خلال النصف الأول من العام الجاري بطنجة تطوان الحسيمة. الأحزاب السياسية تراهن على أصوات الشباب بجهة سوس مسا. ويوم دراسي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس حول العلوم الإنسانية والاجتماعية في عصر الذكاء الاصطناعي. البداية من جهة طنجة تطوان الحسيمة، المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية أفاد بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 6802 مقاولة جديدة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو رجاء.
11: لوحة قيادة مؤشر أحداث المقاولات الصادرة عن المكتب أوضحت أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 4.1 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بما مجموعه 2.6 مقاولات. وتصدرت مدينة طنجة قائمة المدن من حيث عدد المقاولات المحدثة ب 5.1 مقاولة جديدة، تليها تطوان ب 892 مقاولة، والعرائش
2: 220 مقاولة، والحسيمة ب203 والقصر الكبير ب132 ووزان ب69 وشفشاون ب66 وأصيلة ب49 ثم ثارجيست ب21. وأشار المصدر إلى استحواذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر بنسبة 40.33% من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع الخدمات المتنوعة ثم البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية والنقل والصناعة والفنادق والمطاعم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية ثم الفلاحة والصيد. وبحسب شكل القانوني شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد نسبة 65.9% من مجموع المقاولات المحدثة، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33.5%، فيما مثلت باقي الأشكال القانونية 0.5% والشركات المساهمة 0.1%. وعلى المستوى الوطني فقد تم إحداث 51,805 مقاولات بالمغرب خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، حيث يمثل الأشخاص الاعتباريون حصة 75% من إجمالي المقاولات مقابل 25% للأشخاص الذاتيين.
10: إلى جهة سوس مسا، ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركتها بهدف استمالة الناخبين الشباب والانصات لانشغالاتهم. المزيد من التفاصيل مع ياسين زكراوي.
12: من خلال اعتماد خطاب للقرب يرتكز على تطلعات هذه الفئة الاجتماعية واللجوء إلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب ينتمون على الخصوص إلى المجتمع المدني والوسط الجامعي، يبدو أن الأحزاب السياسية المتنافسة قد غيرت من استراتيجيتها في محاولة لاستقطاب هذا الخزان الانتخابي الهام وتعبئة جيل جديد من الناخبين ومواجهة العزوف السياسي الذي يطبع هذه الشريحة من المجتمع. وفي الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة مشاركة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة عتبت 24% خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، تسعى الأحزاب جاهدة للاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي وتركيز برامجها على مطالب الفئات الشابة شديدة الارتباط بالعالم الرقمي، لا سيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة. وفي هذا الصدد ضعفت الهيئات والسياسية على مستوى جهة سوس ماسة رسائلها الداعية للشباب للتسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة، وذلك من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. وعلى الصعيد التشريعي، تم إدراج مقتضيات جديدة في المنظومة الانتخابية من أجل تشجيع انخراط أكبر للشباب في الحياة السياسية والحزبية وتعزيز تمثيليتهم داخل البرلمان.
10: والختم من مكناس، حيث ينظم مركز دراسات الدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب وعلوم التربية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الثلاثاء يوما دراسيا لطلبة الدكتوراه حول العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب وعلوم التربية في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ويندرج هذا اللقاء العلمي ضمن المبادرة الرامية إلى تعزيز تبادل وتقاسم المعرفة بين طلبة الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس ومختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب والتربية. ووفقا للمنظمين، يتيح هذا اليوم الدراسي أيضا فرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بالتحول الرقمي في ممارسات البحث والتدريس وإنتاج المعرفة. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
16: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
15: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
17: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
15: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
14: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
18: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة وطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
5: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
14: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
14: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
5: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
19: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة. تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي، وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
5: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب أعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل.

0: باش ان شاء الله نبداو نقوموا بهذه العمليات بدون خطر، بدقة اكثر في هذا المجال. هذا
1: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية، تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في كرواتيا إجلاء المئات جراء حريق أتى على آلاف الهكتارات. في إسبانيا الحرائق تأتي على أكثر من 196 ألف هكتار منذ بداية السنة. وفي الصين إجلاء أزيد من 31 ألف شخص بسبب أمطار غزيرة في هاينان جنوب البلاد. البداية من كرواتيا وتحديدا في جزيرة براك الواقعة في البحر الأدرياتيكي، حريق غابوي يأتي على أكثر من 3500 هكتار من غابات الصنوبر والأحراش، ويدفع السلطات إلى إجلاء المئات من سكان وسياح بلدة ميلنا والتجمعات السكنية المحيطة بها في غرب الجزيرة، بعدما هددت النيران التي أججتها الرياح القوية عددا من المنازل. وحسب السلطات الكرواتية فقد تراجعت الحرائق بشكل كبير بعد ليلة بالغة الصعوبة نهاية الأسبوع تمت خلالها تعبئة 4 طائرات من طراز كنادير في عمليات الإخماد، كما شاركت عدة قوارب تابعة لهيئة الموانئ والشرطة البحرية إلى جانب سفن خاصة في إجلاء السكان من المناطق القريبة من بلدة ميلنا والمهددة بألسنة اللهب. تأتي هذه الحرائق بعد صيف شديد الحرارة والجفاف في كرواتيا على غرار مناطق أخرى من أوروبا، ما وفر ظروفا مواتية لاندلاع حرائق الغابات. في السياق ذاته وفي إسبانيا أتت حرائق الغابات على 296,500 هكتارين، أي ما يعادل 45.1% من مجموع المساحات المحترقة في الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية بحسب أحدث المعطيات التي قدمها النظام الأوروبي للمعلومات بشأن حرائق الغابات. غير أن وتيرة ارتفاع المساحة المحترقة في إسبانيا تباطأت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة مع تسجيل 782 هكتارا إضافيا أتت عليها النيران منذ 2 شتنبر الجاري، تاريخ آخر تحيين للمعطيات. إسبانيا سجلت 442 حريقا منذ بداية السنة، وتسبقها إيطاليا التي سجلت من مجموع 582 حريقا، فيما أحصت فرنسا 360 حريقا. وسجلت الفترة الأكثر حرجا خلال الصيف في يوليوز، وإلى غاية الخامس من هذا الشهر كانت النيران قد أتت على 50,750 هكتارا في إسبانيا، أي أكثر من ضعف المساحة المحترقة في التاريخ نفسه من العام الماضي. في الصين أعلنت السلطات إجلاء أزيد من 31 ألف شخص من المناطق المتأثرة بالفيضانات في مقاطعة هاينان جنوب البلاد إثر هطول أمطار

0: غزيرة ومتواصلة على أجزاء واسعة من المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا نقلا عن لجنة الوقاية من الكوارث بالمقاطعة أنه تم نقل 31,564 شخصا إلى مناطق آمنة، فيما لم تسجل أي كوارث كبيرة ناجمة عن الأمطار. كمية الأمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوزت 300 مليمتر في 24 بلدة موزعة على 6 مدن ومقاطعات، فيما سجلت بلدة تشانفشين في وانينغ أعلى كمية من الأمطار قدرت ب 452 مليمترا. ورفعت هيئة الأرصاد الجوية في هاينان مستوى التحذير من الأمطار الغزيرة إلى المستوى الثاني، كما رفعت السلطات مستوى الاستجابة الطارئة لمواجهة الفيضانات والرياح بالتزامن مع استمرار هطول الأمطار. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أكد أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. وأوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب تحريك بالمسؤولية بسرعة وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
5: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة وطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
4: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
7: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج اللي تحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
4: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي وقليل الهيجان بالجنوب.
1: ريم راديو.
6: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
9: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
6: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
10: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
6: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
11: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
4: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
12: نحن تاركين اليوم المقرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
4: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة، التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
13: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام، وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول المدرسة في ظروف ملائمة وظروف جيدة. وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبوهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
14: المؤسسة اللي يلاه تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلميذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلميذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول الأولي والثاني أولي.
4: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
15: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا المدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية، ولأول مرة كتكون المدرسة في هذه المنطقة هذه فيها سكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواة ان شاء الله لي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
4: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكد نائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزم الإدريسي أن انتخابات 23 من شتنبر الجاري تطرح رهانات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية كبرى. السيد الأزم الإدريسي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرهان الديمقراطي يتمثل في إفراز مؤسسات تضم كفاءات نزيهة تحمل هموم الوطني والمواطن وتكون قادرة على مواكبة الاستحقاقات المقبلة. أما الرهان الاقتصادي فيتمثل حسب المتحدث في دعم الاستثمار والمقاولة من خلال فتح المجال أمام جميع المقاولات سواء صغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة لتستفيد من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة وكذلك من الصفقات العمومية المتاحة والموجودة. وعلى المستوى الاجتماعي شدد السيد الأزم الإدريسي على ضرورة مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر تعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ومعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية. وبخصوص استعدادات حزب العدالة والتنمية لخوض غمار هذه الاستحقاقات، قال السيد الأزمي إنه تم تشكيل لجنة تهتم بكل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية إلى جانب الاشتغال على المساطر الداخلية الخاصة باختيار المرشحات والمرشحين. وأشار إلى أن الحزب حرص في الدوائر المحلية على اعتماد عدد من الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة كوكلاء اللوائح، مبرزا في الوقت ذاته أن الحزب عمل أيضا على أن تكون هناك ممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج على رأس دائرة جهوية وأن يقل سنها عن 35 سنة. وأضاف أن الحزب أحدث كذلك لجنة مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة أمام عموم المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم حول البرنامج الانتخابي. تم تصميمها لتلائم جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم. وبخصوص طموحات الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، قال السيد الأزم الإدريسي إن الطموح الأول للحزب يتمثل في جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية بامتياز تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة. وأكد السيد الأزم أن الحزب يطمح إلى أن يحتل المرتبة الأولى ويتبوأ المكانة التي تليق به ليقوم بأدواره من أي موقع كان من أجل المساهمة في الإصلاح ومواكبة التطور الذي تعرفه المنطقة.
2: الخبر من المصدر.